يا صفو أعلى فدوى أروح لك تبكيك عينه تبكيك عين السماء يا خاتم الأنبياء قد حان.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء يا خاتم الأنبياء.
0: ما شاء الله.

صفر أعلى فدوى أروح لك تبكيك عين هو هذا المجلس فدوى أروح لكم يا قد حان فرض البكاء يا صفوة خادم خادم يا حبيبي لشاعر أهل البيت واثق العيساوي.

0: في الزهراء الأعلى ما شاء الله حيث ينفت وروح لك تبكي
1: كعين السماء
0: قد حان فرض البكاء قد حان فرض فدوى روحكم.

شاء الله ما شاء الله. يا صف شعر أهل البيت واثق العيساوي.

شاء الله يا قاتل قد حان فرض البكاء. أروح فدوى لكم يا صفوة الله. شعر أهل البيت واثق.

0: تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا روحكم
1: تبكيك عين السماء
0: خلي نشوف العالم المجلس المبارك يا صفة بين جمر بين جرح قد بكاك الأسنان

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا محمد

يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحق. بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك عليها الحقد يتوقد. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك عليها.

الله شلون يا

الى حج رسول محي الدين ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بعد الحج، هاي اصبحت فكت باب من الدرب يتعبد. سبب دعويتك للإسلام على عترة البلاء اشتد، ومهما يتسع دينك

ناوي انت رايح يا رسول الله تجي من اهلك ذي بايح في

تيربا رفعت راسها لله تقيله تقبلي القربة يعني التضحيه الكم يعني الصاف يا المروه انت انطي قربه ويتيح ثم وساق

غريبي من ابتدى الاسلام،

الإسلام وغريب يعود والشرهات من يزيدي وعبيد الله ومن مروان والحجات.

هدى واحد زيها في المينها ألخص حالي تواضع وبعد كل جدل ما يحتاج ألخص

ممنون. غريبي مني ابتدى الإسلام وغريبي عود والشراج بلا حكي يا غاد رجعك.

وده واحد زي قافل منها ألخص حالي يتوى وضعه وبعد كل جدل ما يحتاج ألخص حالي يتوى وضعه

ترجمة

0: يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول.
1: بلا حكي اترجاك لا تحكي.

علي نقول نحدد لك مين القصر وانت تعرف المسؤول.

عرسه ميعرض لك اسمع من هالخلفاء ميعرض لك اسمع من هالخلفاء.

0: ممنوع بلا كلام.
1: يا لادي من أسول يفلك

أرسو يا عريض لك أسمع من هالخلفاء.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتقي جلدينا.

عناية بهالحب دواية يقري بعناية بهالحب دواية.

0: الحنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي راح الحنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوه

0: ويذبولي شفافه ويذبو صيح ويا فاطمه فاطمه تصيح راح ابو يا علي
1: يلا صيح عم صيح ويا فاطمه

0: يا علي راح الحنين شلون بين اخلاف
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعك باكريك دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعك باكريك يسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله.

غالي عليهم ربعك اللي شذول والدي غالي عليهم ربعك اللي شذول فاطمة لك يا الجول على شباب.

يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازئ واحنا دينيانا ظلام والغوين اعتازئ يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي يوم حسن راح يلملو بسد مني توازي واحنا دين يعني ظلام والضوان احتار يوم حسن ينهدم حيلي البيدة شالي عزاز وانا شيلت الدنيا كلها ما

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حدار بعد ما

شباب هلا هلا. بالمدينة شفاض يا حيدر والدي وجافاها، بالمدينة شفاض يا حيدر والدي وجافاها، شان مين شيبه هواها وهالسراح هواها، شان مين شيبه هواها وهالسراح هواها.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟ كل شيء

0: خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاك. خوفتني خوفتني هي سكتة من تصير يعني مذبوح الضمير. ها هي سكتة
1: من تصير يعني مذبوح الضمير.
0: حذرتني

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه.

0: الناس واقعنا شنه الغيرة يا هالناس هذا المكان حيدرة يا هالناس واقعنا شنه والعذر قالوا إمامك معتزل يا ترى مات محمد والعذر قالوا إمامك سلامة
1: سلامة
0: لا تنسى أربعة أربعة سلامة.

شهيد وضحت القصة أكيد والنبي ميت شهيد إيه قريته.

تمشي وتطيح خلوا بالعم عذبتني لو دعت ربي العباد توقع السبع الشدا لو دعت ربي العباد توقع السبع الشدا أمنتني بالسيار قنف الضرب أحلى الظلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع بالإسيار قنف الضرب على الضلع بالإسيار حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي باب

انقلاب والصنم مزك كتاب من تسير واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسد لا تأذن يا بلاد بالصلاة شدوا حبال

قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد

وين الجواب؟ قالوا السكتة ثواب ناشد. وين الجواب؟ قالوا من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيع بلا غدير. شورى والشورى مصير ماكو بيع والرضاها الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزروا

طريق وانت تمشي بلا صديق. يا علي وحش الطريق انت تمشي بلا صديق. يا رزية يا رزية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. صحيت ليش أهل البداية تأخروا. صحيت ليش والبالأخير تصدروا. إحنا

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خل تنزف عيونك، خل تنزف

0: شمس الوجود انطفت عين محمد غفت
1: شمس الوجود انطفت عين محمد غفت
0: هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
1: شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس بعد عيني إيه والله جوابه عين محمد غفت هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك شمس النبوة الغيب مرضي عليها
2: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

تصبح خل تنزف عيونه خل تنزف الايادي الايادي يا علي بقد الحزن خل تنزف عيونه جاوب يا علي

أعلى أعلى إيه تنزف عيونه، هل تنزف عيونه؟

ودك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك

0: هل تنزف عيونك هل تنزف أقوى جوابك يا علي بجد الحزين
1: هل تنزف عيونك
0: يا علي
1: بجد الحزين
0: أي حس الجواب هل تنزف عيونك شمس الوجود
1: أنا محمد غفر شمس الوجود
0: هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
2: فيك محمد.

خدتك على تراب القبر.

صاح النبي ويتمك في من يعزونك، راح النبي ويتمى لمن يعزونك، عالذي نام بقبر لو علايت من عمر، عالذي نام بقبر لو علايت من عمر، هل تنزف عيونك هل تنزف يا علي بقد الحزين، يا علي بقد الحزين، هلا بي.

هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي وبعد ابتدت أتعابك تتمنى سهل

لك انت علو بالحروب كلهم يعرفونك انت علو بالحروب كلهم يعرفونك ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور خل تنزف عيونك خل تن يا علي بجد الحزين يا علي بجد ما قصرت هذا خير جواب خل تنزف عيونك يا علي

0: أنا محمد غفيت
1: نفس الوجود انطفيت أنا محمد غفيت
0: خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك أهبط ملائكتي

شعورك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين

0: والعلبة تول انكسر عادوا يكسرونك، والعلبة تول انكسر عادوا يكسرونك. صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح. فلتنزف عيونك، فلتنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نحبه ويحبنا الغمارنا بحنانة أبونا أو سندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي. نحبه

ولا كمل المجلس يا روحي.

ويحبنا الغمارنا بحنانه.

السلامة برحيلة وفجعنا رسولي المحنة.

0: محتوى وحشة وحشة المدينة
1: بدو أروح لصوتك يا بعد صوتك بدو أروح له عيوني مأجور عينك الزهراء.

0: خذ واروح الصوت. الكل الكل شباب جاوب جاوب.
1: الدنيا بعدك يا خلي.
0: اسمح لي اكمل لك فدوة.
1: خالي
0: خذ واروح الصوت. خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي
1: الشواريع. الشواريع حزينة بعد بيها ما يمر.

مصايب مصايب تكافر الشوارع.

صلى وبكى رحمة الله علي بجرحه صلى وبكى رحمة الله ويغسله بدمي يعتني.

على فاطم. وين تروح فاطم؟ أويلي على فاطم بضيعته الحبيبه.

كأنها غريبة. أي أوالي أوالي على فاطم، أوالي على فاطم.

مولاتي اللي يحبها وتحبه اللي يسميها قلبه ويسميها روحه بعد قبر أخضر ضلعها يتكسر يا مولاتي يا مولاتي سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي.

التفاريد أبوها تريد لواسي يخفف عليها أي همومي الماسي وإنه ياي.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي.

عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

علوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخصبا لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العظم.

لم يكن لأحد فيك مغمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لخلق فيك مطمع، ولا لأحد

خذ منه الحق، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وعزم، ورأيك علم وحزم. اعت

والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر.

أقواله وحفظ وصيته، وحين وجد أنصارا نهض مستقلا بأعباء الخلافة مطلعا بأثقال الإمامة، فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب

وأقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزيغ وسكن الغمر وأباد الفترة وسد الفرج وقتل

يشرك بك طرفة عين. صل علي صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبل

زعلتك أدري زعلتك. شن هذا يلي أمري بين يديك؟ زعلتك أدري شن هذا يلي أمري.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايز

تحلفك وانت كفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي.

عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب أسألك انت وينك انا وين

تغشي عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: للشاعر علي السجاي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: اشجع اهل الارض حيدر بالصبار
1: احطان الحسناوي
0: اشجع اهل الارض حيدر بالصبار
1: هلا هلا منك.

الله يا خاتم الأنبياء قد حان فرض البكاء يا صفو أعلى فدوى أروح

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء
0: يا خاتم الأنبياء
1: قد حان.

0: يا صفو تبكيك عين السماء تبكيك عين
1: تبكيك عين السماء

أعلى فدوى أروح لك تبكيك عينه. هو هذا المجلس فدوى أروح لكم يا فتحان فرض البكاء. يا صفوة خادم خادم يا حبيبي لشاعر أهل البيت واثق العيساوي.

السماء أعلى. ما شاء الله حيث يفد وروح لك تبكيك عين السماء قد حان فرض البكاء قد حان فرض فدوى وروحكم.

خاتما قد حان قد حان فرض البكاء يا صفوة تبكيك عين السماء الله يا خاتم أقبل أياديكم على الجواب قد حان

ما شاء الله. يا صف شاعر أهل البيت واثق العيساوي.

شاء الله يا خاتم قد حان فرض البكاء. أروح فدوى الكون يا صفوة الشعر أهل البيت.

0: تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا حلكم
1: تبكيك عين السماء
0: خلي نشوف العالم المجلس المبارك يا صفة الطائي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك.
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

الوجه لهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة لهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

بأجرك ليا لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر، ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالزهرة اللي سويت.

أبويا رايح للقبر شابنتك تخليها شابنتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها أبويا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه يكسر لي بالباب الضلع وعيني

شي يصير ضلع بسماري كسروه. سادتنا عذروني، انا دورات احكي اقول ليش تحكيها اللي تاذى من عندها، بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلوه

باسمك. بابي وحبيبي.

شلون يوصل شوية شوية شغل بي شوية شوية يعني يعذبني يعذبني هو

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل حال.

أو قتل سوت الما مرعى الباء سوت الما مرعى الباء البنتك يكسروني الضلع حيدر يكتفو بإحباء

يا ابويا يا ابويا يا ابويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

0: حدر يا ابونا من رحت حدر يا ابونا من رحت احشانا مثل احشاني احشانا مثل احشاني.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: وزارة التعليم العالي تشيد بجهود جامعة المستقبل في الجودة والاعتماد الأكاديمي. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم جهاز مكافحة الإرهاب وتطوير قدراته. العتبة العلوية المقدسة تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال ملايين الزائرين بذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإطار التنسيقي يتفق على إكمال الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل. باكستان، واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم يعزز استقرار المنطقة. ومحكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل شعبة الحدائق والمتنزهات في بلدية الحلة أعمال تنظيف أحواض الزراعة الجانبية وتعزيز زراعتها في شارع 40 ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على جمالية المدينة ومظهرها الحضاري. وتأتي هذه الأعمال في إطار خطط البلدية الرامية إلى تحسين الواقع البيئي وزيادة المساحات الخضراء، كما دعت البلدية والمواطنين إلى التعاون في الحفاظ على هذه المزروعات وعدم العبث بها أو رمي النفايات داخلها لما لها من أهمية في إضفاء مظهر جمالي على شوارع المدينة. في ظل التحديات التي تواجه البلاد، تبرز أهمية توحيد المواقف السياسية واعتماد الحوار المسؤول في معالجة القضايا الوطنية بما يسهم في حماية أمن العراق وتعزيز استقراره، بعيدا عن التصعيد أو أي خطوات قد تخرج عن الأطر القانونية والدبلوماسية. طلال المدني والتفاصيل.
2: تتجه القوى السياسية إلى تكثيف حواراتها واجتماعاتها سعيا إلى بلورة مواقف مشتركة تحافظ على مصالح العراق وحقوقه، وتدعم اللجوء إلى الوسائل الدستورية والدبلوماسية في التعامل مع مختلف الملفات. ويرى المحلل السياسي طالب الأحمد أن استمرار هذه اللقاءات في المرحلة الراهنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف الداخلي، مؤكدا أن التفاهم بين القوى السياسية ينعكس بصورة مباشرة على أمن البلاد واستقرارها.
3: أعتقد الفصائل سوف تستجيب لهذه النداءات، وبالتالي سوف يكون لدينا موقف وطني موحد أزاء أنه تجنب العراق أنه تشطيات الحروب والصراعات الإقليمية.
2: وفي السياق ذاته شدد الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب على ضرورة التزام الجميع بالأطر التي تحددها الدولة وعدم تجاوز الضوابط والخطوط الحمراء التي تفرضها القوانين، مبينا أن احترام مؤسسات الدولة والقواعد القانونية يمثل أساسا لحماية الاستقرار وتجنب أي إجراءات أو مساءلات قانونية قد تترتب على المخالفات.
4: من غير ممكن أن تكون التهديدات والتنديدات واستخدام الأراضي العراقية لاستهداف الدول المجاورة، هذا من يقرر ومن يحدد والقائد العام للقوات المسلحة الذي جاء بتصويت من البرلمان والبرلمان جاء بتصويت من الشعب العراقي. بالتالي هذه التهديدات وجعل حقيقة العراق بعزلة سياسية واقتصادية، هذا غير مسموح وغير مقبول، لأن سوف يتضرر المواطن العراقي.
2: وبين أهمية الحوار السياسي وضرورة الالتزام بالقانون يبقى تغليب المصلحة الوطنية واعتماد الطرق الدستورية والدبلوماسية السبيل الوحيد لحماية العراق وتعزيز أمنه واستقراره وترسيخ حالة من التفاهم والمسؤولية بين مختلف القوى والأطراف. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
0: أجرى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي زيارة تفقدية إلى مركز التعليم المستمر في الجامعة، وكان في استقباله مدير المركز الأستاذ الدكتور وائل النداوي. واطلع خلال زيارته على سير العمل وأبرز النشاطات والبرامج التدريبية التي ينفذها المركز، والتي تشمل الدورات الصيفية المخصصة للطلبة بمختلف أعمارهم وبرامج تطوير مهارات كوادر الجامعة، إضافة إلى الدورات التخصصية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها المركز في تنمية المهارات واستثمار العطلة الصيفية بشكل مثمر، مؤكدا أهمية الاستمرار في تقديم برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات العصر، من جانبه استعرض مدير المركز أبرز الخطط المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الدورات وطرح برامج نوعية تعزز مفهوم التعليم المستمر والتطوير المهني. أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة بجهاز الإشراف والتقويم العلمي بالجهود التي تبذلها جامعة المستقبل في مجال الاعتماد البرامجي والمؤسسي وتطبيق متطلبات الجودة والاعتماد للمختبرات. وجاءت هذه الإشادة من خلال كتاب شكر وتقدير وجهه رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي إلى الجامعة تقديرا للمبادرات والجهود الحديثة التي تبذلها في هذا المجال. وأكد الكتاب أهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي وخدمة المسيرة التعليمية في العراق. وتعكس هذه الإشادة حرص جامعة المستقبل على ترسيخ معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتعزيز مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة في العراق.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أهمية دعم جهاز مكافحة الإرهاب وتطوير قدراته بما يعزز جاهزيته في أداء واجباته الوطنية. وجاء ذلك خلال استقباله رئيس الجهاز الفريق الركن زيد حوش المكسوسي في قصر السلام ببغداد. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الأمنية والجهود المتواصلة لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات المختلفة. وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الوطني الذي يقوم به منتسبو الجهاز وبالتضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين من التهديدات الإرهابية. من جانبه أعرب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عن شكره لدعم رئيس الجمهورية مؤكدا مواصلة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ الواجبات بمهنية واقتدار. أعلنت العتبة العلوية المقدسة استكمال جميع استعداداتها لاستقبال ملايين الزائرين في ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والصحية والخدمية والتقنية والإعلامية. وأكدت العتبة أن الخطط الأمنية تنفذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف، فيما تتضمن الخطط الخدمية فتح مساحات لإيواء الزائرين وتضليل الطرق المؤدية إلى الحرم العلوي وتوفير المياه المبردة والثلج ووسائل التبريد. كما تشمل الخطط التقنية تشغيل أكثر من 5000 كاميرا مراقبة وخدمة الإنترنت المجانية إلى جانب مفارز الإخلاء الطارئ والإسعاف الفورية لضمان انسيابية الزيارة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين. كشف عضو ائتلاف الأعمار والتنمية مشرق الإفراجي عن اتفاق الإطار التنسيقي على إكمال الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أن رئيس ائتلاف الأعمار والتنمية محمد شياع السوداني استضاف اجتماع الإطار التنسيقي بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على إرسال السير الذاتية للمرشحين إلى رئيس الحكومة يوم السبت، إلى جانب التأكيد على دعم تمرير التشريعات التي تمثل أولوية ضمن البرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مستشير الأمن القومي قاسم العبودي الجهود المشتركة الرامية لتعزيز سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن اللقاء تناول آليات التعاون بين المؤسسات المعنية لدعم الاستقرار وترسيخ الأمن وتطبيق القانون بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة أصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب أو التفاهم المشترك. مشيرا إلى أن تحقيق سلام دائم بين الجانبين سيكون في مصلحة المنطقة بأكملها. وأوضح أن المؤشرات التي ظهرت خلال الأيام الماضية تعطي انطباعا باقتراب التوصل إلى اتفاق يمكن أن يساهم في تخفيف حدة التوترات ويعزز الاستقرار والأمن الإقليمي، وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه التطورات إلى تقدم دبلوماسي مهم يخدم مصالح جميع الأطراف. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد إدانته بجنايات تضمنت القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المحكمة أن تحقيقات وإفادات الشهود أثبتت تورط عدد من المسؤولين الأمنيين في الأحداث التي شهدتها محافظة درعا. وكما أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام بحق عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين الوردة أسماءهم في ملف الدعوى. أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يعرف بتركيا بلا إرهاب، يهدف إلى إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، في خطوة تعد من أبرز مراحل عملية السلام التي بدأت قبل نحو عامين. وحظي القانون بموافقة غالبية النواب، وينص على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لفترات محدودة من دون أن يتضمن عفوا عاما. ويتوقع أن يساهم القانون في إنهاء نزاع استمر أكثر من 4 عقود. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية منح شركة لوكهيد مارتن تمويلا إضافيا يتجاوز 22 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج تجارب شبكات البيانات الفضائية. ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية متطورة تدمج شبكات الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية وشبكات الحلفاء في منظومة واحدة قادرة على إعادة توجيه البيانات بين الفضاء والأرض بمرونة عالية. ومن المقرر أن تستمر الأعمال حتى تشرين الأول من عام 2028 في إطار جهود أمريكية لتعزيز قدرات الاتصال ومواجهة التشويش والهجمات السيبرانية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت البيانات الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة في معظم محافظات العراق يوم الأربعاء مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتسجل درجات الحرارة العظمى في المدن الجنوبية والوسطى أرقاما مرتفعة تتراوح بين 44 و50 درجة مئوية. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة مع درجة حرارة عظمى تقارب 44 درجة مئوية وصغرى تبلغ نحو 29 درجة مئوية مع استمرار التأثير الصيفي الحار خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. وضع مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد تقريرا مفصلا أمام الاتحاد العراقي لكرة القدم، استعرض فيه مسيرة المنتخب من التأهل إلى كأس العالم حتى المشاركة في المونديال، وأشار إلى وجود معوقات إدارية ولوجستية وفنية تعلقت بالمعسكرات والمباريات الودية ونقل اللاعبين، وبيّن أن ضغط منافسات الدوري يؤثر في جاهزية اللاعبين وفرص الاستشفاء قبل الالتحاق بالمنتخب. كما وصف بيئة كرة القدم العراقية بالمعقدة، مؤكدا ضرورة تطويرها وإعادة بناء المنتخب وفق أسس حديثة. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد سرمد عبد الإله تشكيل لجنة لدراسة التقرير ومقترحاته، وشدد على أن رؤية الاتحاد تركز على معالجة الجوانب الإدارية والفنية لبناء منتخب قادر على المنافسة. انطلقت في مدينة أربيل منافسات البطولة الدولية للشطرنج بمشاركة 62 لاعبا من مختلف مناطق العراق وإقليم كردستان، وتستمر البطولة 5 أيام على أن تختتم في 15 من آب الجاري، وتقام المنافسات ضمن فعاليات النسخة الرابعة التي ينظمها نادي وأكاديمية تاج للشطرنج. وقال رئيس الأكاديمية حسين علي أن البطولة تمثل إنجازا يعكس الالتزام بتطوير اللعبة، وأضاف أنها تساهم في تبادل الخبرات ورفع المستوى الفني وصقل المواهب، معربا عن أمله في أن تعزز هذه الفعاليات مكانة الشطرنج كرياضة فكرية وثقافية. قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل قرعة دور السيدات، وأوضح رئيس الاتحاد بالوكالة محمد رحيم أن القرار جاء بسبب تعذر حضور بعض ممثلي الأندية، وبين أن الاتحاد فضل منح الجميع فرصة المشاركة في مراسم القرعة، وأكد استمرار دعم جميع البطولات لتطوير واقع كرة السلة العراقية، كما أشار إلى مواصلة الاهتمام بجميع الفئات رغم التحديات المالية واللوجستية. ويهدف دور السيدات إلى تعزيز حضور اللعبة وتوسيع قاعدتها بين اللاعبات والأندية. أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية رزاق فرحان أن بداية الدوري قد تشهد بعض الصعوبات، وعزى ذلك إلى عدم اكتمال جاهزية بعض الفرق والملاعب، ما فرض إقامة بعض المباريات خارج الديار. وأوضح أن ديون النادي تبلغ نحو 6 مليارات دينار مع استمرار جهود التسديد، وأشار إلى أن الظروف المالية تقيد إمكانية التعاقد مع لاعبين نجوم، ودعا جمهور القوة الجوية لمواصلة دعم الفريق بعد دوره البارز في نجاحات الموسم الماضي، مؤكدا سعي النادي لتمثيل الكرة العراقية بشكل مشرف في الاستحقاقات الآسيوية المقبلة. أكد رئيس الاتحاد العراقي للجمباز وليد الساعدي أن الاتحاد يعاني أزمة مالية مستمرة منذ 3 سنوات، وأوضح أن توقف الميزانيات المخصصة من وزارة الشباب أثر في عمل الاتحاد، ورغم ذلك أكد المضيف المشاركة ببطولة غرب آسيا للجمباز الفني في الأردن.

0: دوري أبطال أوروبا، فيما يخوضها أستون فيلا بطلا للدوري الأوروبي. ويسعى الفريق الفرنسي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، في المقابل يأمل أستون فيلا في إضافة لقب قاري جديد إلى سجله. وأسند الاتحاد الأوروبي مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الصومالي عمر أرتان. أخيرا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة كأس السوبر الأفريقي في 8 تشرين المقبل بجنوب أفريقيا، وتجمع المواجهة بين مامولودي سان داونز بطل دوري الأبطال واتحاد الجزائر بطل كأس الكونفدرالية، وتقام المباراة على ملعب لوفيتس فيردسفيلد في مدينة بريتوريا. كما حدد كاف مواعيد الدور التمهيدي لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال شهر أيلول المقبل. وأكد أن كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا، فيما اختيرت مصر لاستضافة بطل كأس أمم أفريقيا لما دون 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
1: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. وزارة التعليم العالي تشيد بجهود جامعة المستقبل في الجودة والاعتماد الأكاديمي. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم جهاز مكافحة الإرهاب وتطوير قدراته. العتبة العلوية المقدسة تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال ملايين الزائرين بذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإطار التنسيقي يتفق على إكمال الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل. باكستان، واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم يعزز استقرار المنطقة. ومحكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: وفات.
1: هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟
0: شمس الوجود انطفت، عين محمد غفت. شمس بعد عين، اي والله جوابه، عين محمد غفت. هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟ شمس النبوة الغيم مرضي عليها.
2: هلا موفقين ومأجورين إن شاء الله.

تصبح التنزف عيونه فالتنزف الايادي الايادي يا علي بجد الحزن فالتنزف عيونه جاو يا علي بجد الحزن فالتنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونه هل تنزف عيونه

ودك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن ويا يدفنونك

0: هل تنزف عيونه؟
1: أقوى جوابك يا علي مجد الحسين.
0: هل تنزف عيونك
1: يا علي مجد
0: الحسين؟
1: حس الجواب. هل تنزف عيونك شمس الوجود
0: مطلعة محمد غفر؟ شمس الوجود مطلعة
1: هل تنزف عيونك في ايدك محمد.

ناجيته خدك على تراب القبر.

راح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، عالذي نام بقبر لو على يتم العمر، عالذي نام بقبر لو على يتم العمر، هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه. يا علي بجد الحزين، يا علي بجد الحزين، هلا بي.

0: ايوه
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: طيبي
1: عظم الله أجوركم وأجورنا مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي هي من إعداد حيدر الشلبي وتقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي مريم الزبيدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة قيصر الجراح.
0: إلى الشاعر خادم الحسين الحاج يوسف الأسدي، عظم الله. هلا هلا

مستمعينا الأفاضل، ليس كل رحيل يبدأ في لحظة الموت، بعض الرحيل يبدأ قبل ذلك بأيام، حين يشعر القلب إن شيئا ما قد تغير، ولكنه لا يملك شجاعة أن يسمي ذلك التغير باسمه. وربما كانت آخر أيام محمد صلى الله عليه وآله من أشد أيام المدينة ثقلاً، فالمدينة التي اعتادت أن ترى رسول الله بينها وتسمع صوته وترى مسجده يحيى بحضوره، لم تكن تعلم أن الأيام التي تعيشها ستصبح بعد قليل ذكرى لا تشبهها أي ذكرى. كان النبي صلى الله عليه وآله قد أصابه المرض، واشتد عليه الوجع، وبدأت آثار التعب تظهر في جسده. وهنا لا نقرأ التاريخ كأرقام وتواريخ فقط، بل نقرأه كحياة، كحياة كانت تجري يوما بعد يوم.

0: تخيلوا معي المدينة في تلك الأيام، الطرق نفسها والبيوت نفسها والمسجد نفسه، والناس يذهبون ويجيئون، ولكن شيئا في قلوبهم لم يعد كما كان. فحين يمرض من نحب تتغير معاني الأشياء حولنا. الكرسي الذي كان يجلس عليه يصبح مهما، والمكان الذي كان يقف فيه يصير محفوظا في الذاكرة، والصوت الذي كنا نسمعه كل يوم نكتشف قيمته حين نخاف أن نفقده. وهكذا كانت المدينة، كانت ترى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمرض، ولم تكن ترى في ذلك المرض مجرد تعب يمر كما مرت أمراض من قبل، بل كانت تشعر أن شيئا كبيرا يقترب. وفي البيت كان الأمر أثقل.
1: نحبه

وسندنا لنعيش بأمانة، لنعيش بأمانة. لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي، نحبه

هناك فاطمة عليها السلام التي لم تكن ترى في النبي صلى الله عليه وآله رسول الله فقط، بل كان أباها. وهناك علي عليه السلام الذي عاش قربه منذ سنين طويلة، وكان من أقرب الناس إلى حياته وبيته ورسالته. وهناك الحسن والحسين عليهما السلام، ذلك الحب الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يظهره لهما أمام الناس ويرفع بهما معنى المحبة في الأمة. وربما أكثر ما يؤلمنا في هذا المشهد إننا نعرف ما لم يكونوا يعرفونه، فنحن نقرأ آخر الأيام ونعرف إنها آخرها، أما هم فكانوا يعيشونها يوما بيوم. وهنا فرق كبير بين من يعيش اللحظة ومن يقرأها بعد 1400 عام. مستمعينا الأفاضل، نحن نعرف إن هذا الصباح سيكون من آخر صباحاتهم معه، وإن هذه الجلسة ستصير ذكرى، وإن ذلك الصوت سيصمت بعد قليل. أما هم فكانوا ينتظرون الشفاء، وهذا ما يفعله الحب، إنه يجعلنا نتمسك بالأمل حتى آخر لحظة.

وفي تلك الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على الصلاة وعلى شأن أمته، وكأن الرسالة لم تكن مهمة تنتهي بضعف الجسد. فالرجل الذي حمل هم البشر في أيام قوته ظل يحمل همهم وهو في أيام ضعفه. وهنا نفهم شيئا عظيما، ليست قيمة الإنسان في قوة جسده فقط، بل فيما يحمله قلبه حين يضعف الجسد. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في أيامه الأخيرة يعلم من حوله حتى وهو لا يتكلم كثيرا، يعلمهم إن الرحيل سنة وإن البقاء لله، وإن الرسالة أكبر من صاحبها، وإن الإنسان يرحل ولكن ما زرعه في القلوب قد يبقى. ومن أجمل ما روته الأحاديث في آخر أيامه إنه كان يسأل عن أحوال الناس ويهتم بأمر الصلاة ويوجه أصحابه، وكل ذلك يقول لنا شيئا واحدا، إن الرسول الذي عاش لله لم يكن موته نهاية رسالته، بل كانت تلك الساعات الأخيرة تسليما للأمانة إلى من بعده. لكن دعونا نقترب أكثر من

مستمعينا الكرام، في أيام المرض كانت فاطمة عليها السلام قريبة من أبيها، وروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إليها في مرضه أنه سيموت في مرضه ذلك. ما أعجب هذا المشهد، أخبرها إنه أول أهله لحاقا به، فضحكت فاطمة عليها السلام. فكان أب يخبر ابنته إنه راحل، وابنة تبكي ثم يقول لها ما يطمئن قلبها، فكانت تضحك. في ثوان قليلة اجتمعت في البيت كل معاني الحياة، الحب والخوف والفقد والطمأنينة. ولعل أقسام في الوداع إننا نريد أن نحتفظ بمن نحب، ولكننا لا نستطيع. نريد أن نوقف الزمن عند لحظة معينة، نقول له توقف، دعنا نبقى هنا، دعنا نطيل الجلسة، دعنا نسمع صوته مرة أخرى، دعنا ننظر إلى وجهه مرة أخرى. ولكن الزمن لا يستمع، إنه يمضي، يمضي ويأخذ معه أشياء كنا نظن إنها ستبقى معنا إلى الأبد.

0: مستمعينا الأكارم، وفي آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك شيء آخر يقترب. لم يكن الرحيل فقط، كانت أمة ستستيقظ في اليوم التالي وهي تحمل سؤالاً كبيراً: كيف نعيش بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف نكمل الطريق بعد أن غاب من كان يقوده؟ كيف تبقى الرسالة حية في النفوس بعد أن يرحل صاحبها؟ ولكن الجواب لم يكن في الكلمات فقط، كان في الأشخاص، كان في الأشخاص الذين تربوا في مدرسته، في بيته، في أهله، في من حملوا ذاكرته، في الحسن والحسين عليهما السلام، اللذين لم يكونا يعرفان وهما طفلان، إن اسميهما سيصبحان بعد سنين جزءاً من أعظم صفحات التاريخ. كانا في تلك الأيام حفيدين لجد متعب. ربما كانت هذه أكثر صور الحب صدقاً، أن تكون أعظم شخصية في التاريخ عند حفيدها جداً يحبانه.
1: وفي ذلك البيت كانت اللحظات تمر بهدوء، ولكنها كانت تحمل ثقل الوداع. ثم جاء الصباح الذي كانت فيه المدينة على موعد مع الفقد. في الفجر كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر حجرته، فنظر إلى الناس وهم في صلاتهم، وكانت تلك من آخر النظرات التي رآها أصحابه منه. مشهد قصير ولكنه يحمل عمرا كاملا. رسول الله ينظر إلى أمته وهي تصلي، والمدينة ترى وجهه، ولا أحد من الذين رأوه كان يعرف إن هذه قد تكون آخر نظرة. وهنا نفهم شيئا عن الحياة، إن أكثر اللحظات التي ستصبح عظيمة في ذاكرتنا نعيشها وهي عادية جدا. قبلة على جبين أب، جلسة مع أم، صوت صديق وضحكة طفل، ونظرة من شخص نحبه. نحن لا نعرف إن بعض اللحظات قد تكون هي الأخيرة، ولو كنا نعرف لما تصرفنا معها بهذه البراءة، بل لأطلنا النظر ولأخرنا الفراق، ولقلنا كلمات كثيرة. ولكن الله لم يجعلنا نعرف موعد الرحيل، لأن جهلنا بموعده هو الذي يجعل لكل لحظة قيمتها. وفي آخر يوم من حياته صلى الله عليه وآله كانت السكينة تقترب من مشهد لا تستطيع الكلمات أن تحمله، فقد كان الجسد قد أعياه المرض، وكان الرحيل قد أصبح قريبا، وكان البيت يحتضن آخر لحظات النبي صلى الله عليه وآله، فلم يعد هناك مجال لكلام كثير ولا لوعد بغد طويل، ولا لجلسة أخرى، فقد كانت هناك لحظة واحدة تقترب، لحظة أن يضع محمد صلى الله عليه وآله رحاله من هذه الدنيا.

0: مستمعينا الكرام، قبل أن نصل إلى تلك اللحظة التي ودعنا بها الرسول، تأملوا معي ما يعنيه أن يكون البيت على بعد خطوات من الفقد، أن يكون الحسن والحسين قريبين من جدهما، أن تكون فاطمة عليها السلام ترى أباها في آخر أيامه، وأن تكون المدينة كلها لا تعرف كيف ستكون الحياة بعد ساعات. هنا يتوقف الكلام قليلا، لأن بعض المشاهد لا يجوز أن نمر عليها بسرعة. وآخر أيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة موت فقط، إنها قصة أمة تتعلم كيف تحمل رسالة بعد أن يرحل صاحب الرسالة، وقصة بيت سيفقد أبا وجدا، وقصة أطفال سيكبرون وفي ذاكرتهم وجه رجل كان اسمه محمد، وقصة الحسن والحسين عليهم السلام اللذين سيحملان من جدهما ما هو أكبر من الذكرى، سيحملان مدرسة، وسيحملان رسالة، وسيحملان أثر ذلك النبي الذي لم يكن ينظر إليهما كحفيدين فقط، بل كان يرى في حبه لهما جزءا من حبه لأمته. وهكذا قبل أن يغلق الباب على آخر لحظات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان هناك شيء واحد ما زال حيا، وهو الحب، لأن الحب لا يموت بموت الجسد. كانت تلك الساعات الأخيرة ليست نهاية الحكاية، بل بداية حكاية أخرى، حكاية من سيحملون اسم محمد في قلوبهم، ومن بينهم حفيداه الحسن والحسين.
1: فما بين آخر نظرة وآخر نفس وآخر دعاء، كانت أمة كاملة تستعد لأثقل فقد عرفت، وكان محمد صلى الله عليه وآله يستعد للقاء ربه. أما المدينة فلم تكن تعرف إنها بعد ساعات ستستيقظ على صمت لم تعرفه من قبل، صمت ليس فيه صوت محمد. وهنا تنتهي آخر صفحة من أيامه مع أهله وأمته، لندخل في الفصل الأثقل، وهو لحظة الرحيل. وما الذي يحدث للقلب حين يصير الحضور ذكراً؟

0: يلا صوت بعبره واه الك
1: صوت بعبره واه
0: اي ما شاء الله
1: صوت
0: صوت

0: في الأيام الأخيرة من حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن المرض هو الشيء الوحيد الذي دخل البيت. دخل معه شيء آخر لا يرى ولكن تشعر به القلوب، إنه الخوف. إنه الخوف من الغياب، والغياب لا يدخل البيوت دفعة واحدة، بل يدخل بهدوء يجعل أهل البيت يراقبون المريض أكثر ويصغون لصوته أكثر ويحفظون من كلامه ما كان يظنونه أمرا عابرا. وربما هذه هي أصعب مراحل الفقد، أن يكون الإنسان ما زال أمامك ولكن قلبك بدأ يتخيل الحياة من دونه، كأنك ترى الغياب وهو ما زال بعيدا.
1: وفي بيت النبي صلى الله عليه وآله كانت هذه المشاعر أثقل، لأن الذي يمرض ليس رجلا عاديا، بل هو الأب والجد والنبي والمعلم، والذي تعلقت به قلوب أمة كاملة. وفي زاوية من هذا المشهد كانت فاطمة عليها السلام، وهنا لا نحتاج إلى كثير من الكلام لنفهم ما يعنيه أن ترى ابنة أباها في آخر أيامه. فاطمة لم تكن ترى في ذلك الفراش قائد أمة فقط، بل كانت ترى أباها الذي عاشت معه أيام مكة، ورأت ما لقي، وعرفت كم كان حنونا عليها وكم كان قريبا منها. ولذلك مستمعينا الكرام، فإن الوداع بين محمد صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام لم يكن وداع شخصين، بل كان وداع عمر كامل.
2: اليوم دمع الزهرة هل من عينها، اليوم دمع الزهرة هل من عينها، على هيك فراق الله يعينها، على هيك فراق الله الله. اليوم دمع الزهرة هل من عينها، على هيك فراق الله يعينها، راح ابوها وذبل غصن سنينها.

من عينها على هجوم صعب الله يعينها. راح ابوها وذب الغصن سنينها, راح ابوها وذب الغصن سنينها, كلمة لها ابويا تنشد وينها.

0: مستمعينا الأفاضل، وفي آخر المطاف ليس أكثر ما يبقى من الإنسان صوته ولا صورته ولا مكانه، يبقى أثره. وكان أثر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أن يغيب بغياب جسده، لأن الرجل قد يموت، ولكن من يحيي القلوب لا يموت في قلب أحبه. وكانت الساعات تمضي والمرض يشتد والبيت يصمت أكثر، والمدينة تقترب من صباح لن يكون كأي صباح. وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقترب من لحظة الرفيق الأعلى. أما الحسن والحسين عليهما السلام فكانا يقفان على أعتاب حياة جديدة، حياة لن يكون فيها جدهما بجسده، ولكن سيبقى في ذاكرتهما وفيما سيحملانه من قيم ومواقف ومحبة. ولم يكن أحد يعلم إن هذا البيت الذي يحتضن الآن مرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيحمل بعد سنين ذكرى أخرى من أثقل ذكريات التاريخ. ففي هذا البيت بدأت حكاية الحب، ومن هذا البيت سيخرج الحسن والحسين عليهما السلام إلى تاريخ سيكون فيه لإسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدى لا ينقطع. ولكن قبل كل ذلك كان هناك جد متعب، وكان هناك حفيدان بحبانه، وكان هناك بيت يخاف الصمت، وكانت آخر ساعات محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقترب.
1: وهكذا مستمعينا وصلت أيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخرها، تلك الأيام التي كنا نمشي فيها معه من صباح إلى مساء، وننظر إلى المدينة وإلى بيته وإلى أهله وإلى الحسن والحسين، ونشعر إن الوداع كان يقترب خطوة بعد أخرى، حتى جاءت اللحظة التي لا يستطيع إنسان أن يؤجلها. رحل محمد صلى الله عليه وآله عن الدنيا، ولكن السؤال الذي يبقى ليس كيف رحل، بل ماذا ترك؟ ترك رسالة أخرجت الإنسان من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد، ترك قرآنا يتلى، وترك سنة تهذب، وترك قيما لم تكن محصورة في الكلام، بل كانت مشيا على الأرض. ترك في قلوب من عاشوا معه ذاكرة لا تشبهها ذاكرة، وترك في بيته أهلا سيحملون اسمه وأثره، ومنهم ابنته فاطمة عليها السلام وحفيداه الحسن والحسين. وهنا ربما نفهم إن الموت لا ينهي كل شيء. الموت ينهي حضور الجسد، ولكنه لا يستطيع أن ينهي أثر الإنسان. قد يغيب الصوت، ولكن الكلمة ستبقى. قد يغلق الباب، ولكن ما جرى خلفه يبقى في ذاكرة التاريخ. قد يرحل الجسد، ولكن الحب الذي زرعه صاحبه في القلوب قد يكبر بعد رحيله، ولعل أجمل ما نختم به آخر أيام محمد صلى الله عليه وآله هو أن نتذكر إن الرسول لم يعش حياة ليبقى فيها بجسده، بل عاش ليبقى ما جاء به. رحم الله محمداً صلى الله عليه وآله وجزاه عن الإنسانية خير ما جزى نبينا ونبياً عن أمته، والسلام على قلب أحب، وعلى بيت صبر، وعلى أثر لم تستطع السنون أن تمحوه، والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولد ويوم بعثه الله رحمة للعالمين، ويوم رحل إلى ربه، ويوم نلقاه ونقول يا رسول الله ما نسيناك.

مستمعينا الأكارم، عظم الله لنا ولكم الأجر، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، أما في التقديم إسراء الخفاجي وزميلتي مريم الزبيدي، أما خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة قيصر الجراح. نترككم في أمان الله وحفظه.

ضمير احساسك يا وصية توصي بأخير انفاسك اشرح لنا يا وضع دمعك.

بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار وبخيال

العصر بخيالك تشاهد رزايا زهرة يبضلوا عزجية اشتسوي العصرة لو رحت عنها الزمان ضيمة يشتد يا مصيبة تشوف عينك يا رسول الله.

لهالمصايب والنوايب ساعدك الله يا حمد.

يغمض عيونها ينكسر قلبه لما يشوف متونها.

دار بعيده يغمض ينكسر قلب يشوف انت هالمتل من الصيام يصير أسوأ.

اشوفك يا محمد يا رسول الله اسمع. اي ابكي لكن علي صوتك، يلا جوابك مطلوب. ساعد علي هاي الليله.

هالعقيلة عالهزيلة هالعقيلة عالهزيلة يا محمد تنسبي عنوك زينب.

عينك. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تصلح بهالأمي حصل يحيدينك مثل ما كان ويظل ما بعد مصلح بهالأمي حصل يحيدينك مثل ما كان ويظل كان ابن عمك علي حب النغال زلم امتك تنصليح وعيالها ما بعد مصلح بهالأمي حصل.

مكتر صنح وعياله ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد مصلح بأله.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حياتي جئت نورا للحياة وسفينة للنجاة.

صراع العدا من بني اليهودي ما سمعنا بكم ساعة يعيدي في صراع العدا من بني اليهودي في صراع العدا

وعزة أكلوا أكباد من زمن الحمزة يا بني هند تندبكم غزة ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني

0: شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم يا دعاة الفنا والفعال تشهد خط لم تفهموا لحظة محمد يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهم لحظة محمد قط لم تفهم
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

من أذن يصلي صلي الجمرتي كلهم لاقوا أذن لكنما يا

0: لك كل الكونية، لك. بعد مرة سمعني يا رسول الله، يا رسول الله محمد،
1: يا رسول الله محمد،
0: لك كل ما شاء الله، لك
1: كل الكونية.
0: كذبوني نعتوني شاعرا، كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة. ما اجى بلاش بيدنا الإسلام، ترى لازم لازم لازم نضحي له. كذبوني نعتوني شاعرا، ساحرا جاء لأجل الفرقة. عذبوا صاحبي ومن آمن بي، عذبوا صاحبي ومن آمن بي، حاصروا في الشعب خير عشير.

ليلتي فحماني خالقي في ليلتي في فراشي حين بات المرتضى علي في فراشي حين بات المرتضى وإلى يثرب كانت هجرتي أقبلوا في غار ثور نحونا فأعمار

0: خادم خادم خادم يا رسول الله محمد
1: يا رسول الله محمد
0: لك كل الكون يشهد لك
1: خادم خادم خادم إلى خادم الحسين إلى خادم الحسين الشيخ حوس الخفاجي خادم خادم ممنون ممنون ممنون ممنون

سانهم يوم بدر إذ أجيبت دعوتي، قتلوا في أحد عمي حمزة، جرأوا في كسر رفاعيتي. إذا ما كان يكسرون سنك يا رسول الله ما كسروا أضلاع ابنك الحسين. لقتالي أرسلوا فرسانهم

القتلة وانتهى الأمر بسم منقع. راح يسري في ثنايا مهجتي، راح يسري في ثنايا مهجتي. أمتي ما همني ذاك الأذايا، من خالف أتحمل. أمتي ما همني ذاك الأذايا.

من جثتي تركوا من غير غسل جثتي. وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي. فعصوا أمري بما خلفته فيهم القرآن يقفو عترتي. فيهم القرآن يقفو عترتي. والذي ألمني يا أمتي والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي. الله يساعد قلبك يا رسول الله. والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي. أسقطوا منها صدقي محسنا يا لم يراعوا حرمتي في بضعتي لم يراعوا

0: يا رسول الله
1: لك كل الكون يشكي،
0: يا رسول الله
1: محمد
0: لك كل
1: الكون يشكي،
0: لك
1: كل

من ضيعتي أوثق نفسي أخي حيدارة ثم اقتاده أهل صفتي قد عصوني فعصوا رب العلا قد عصوني فعصوا رب العلا نكثوا بيعته بل بيعتي

حسرة. وين خدام الحسين؟ وين واقفين؟ اسمع هذا المقطع. والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشوراء زادت لوعتي، ذبحوا سبطي حسينا ولدي. يا رسول الله ذبحوا سبطي حسينا ولدي، وبناتي سبيت وحسرتي. بنات رسول الله

الحشر حقا رحمتي عند يوم الحشر حقا رحمتي إنما أشفع في الحشر لمن إن

0: تدخل ان شاء الله شفاعه الرسول. لا انت بعد مره بعد مره يا رسول الله،
1: يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد.
2: يا محمد عهد للأبد للأبد، يا محمد

أبقى خادم عترتك و كل سنة يشيل الدمع لمصابك أبقى خادم عترتك وكتابك للأبد للأبد يلا يا محمد عهد.

يا محمد كل سنة كل سنة يسيل الدمع بينصار أبقى خادم عترتك أحشي أحشي كل سنة الدمع لينصار بدو صوتك أبقى خادم

يا أمي لحسيني شقد بيتشي أنا عفنا كل شي وعالجدم يما عتني أنا يعفنا كل شي وعالجدم يما عتني أنا وبالمدامع للمصيبة تذكرنا راداوين السنة لكن ما نسينا صوتك.

0: من نجف لأحبابك أفضل خادم عترته ارفع عندك تصريح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.
0: اي للأبد صيح صيح.

أبقى حاضر. بالأمس يمي الحسين إيش قد بكي أنا، بالأمس يمي الحسين إيش قد بكي أنا، عفنا كل شي وعلى الجدم يمعتني أنا، وبالمدامع للمصيبة تذكر أنا.

اللي يحبكم ما تزل جدمة الملامة. أنا خادم للكتاب وللإمامة.

والإنس والجن تشيلي وياي دمعة يا حبيب الله ونبي اليوم أنعاه. والإنس والجن تشيلي وياي دمعة ويا حبكم هذا شان وهذا طبعا ويا حبكم هذا شان اي بالمدامع بالفرح للعطر يسعى بالمدامع بالفرح للعطر والمنع نخبره الطبع ما غيره والمنع نخبره يا لقاصد باب من أبوابك أبقى خادم عطرته للأبد للأبد للأبد للأبد يلا يا محمد

0: كل سنة يشيل الدمع،
1: أصبت غزوة
0: للأبد لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي. عد دمعات تسجل انتمائي، عد دمعات

الزوار كلهم يا امير المؤمنين واليوم ما الزوار يا القاسم سلام الله بدو اروح لك اقصد الحيدر علي بهاي المسيه.

نعظم الباري أجركم بالرزية، عظم الباري أجركم بالرزية. هذا صوت أهل الوفاء الجعفرية.

0: سيد على عتابك أبقى خادم للأبد للأبد للأبد للأبد يلا يا محمد عهد
1: للأبد
0: صيح صيح فدوة
1: يا محمد
0: كل سنة يشيل الدمع كل سنة
1: يشيل الدمع
0: للأبد خلي يقولوا من نواصب عنك كافر خلي يقولوا من نواصب عنك كافر وخلي يفجروني ويقطعون المناحر وخلي يفجروني ويقطعون المناحر انا شيع وطبع كل زمان ثائر

حضر يا حكيم. يا لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. غربت شمس الديانة وعبس وجه الكون وغبار.

ياهي منهن أشد وصعا فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة لو بالسقيفة اللي جرى عن خلافة وعلى المنصر حاير يا أبو الحسنين وأهل السقيفة

ادفن محمد قوم. هل يا الله يا الله.

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة، والافلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة. هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه، يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي، ينحب نوحك.

0: ادفن محمد في الغور.
1: هلا
0: هلا.

حير المخلوق أمرك، إش عجب نعش النبي الهادي من حمل تنكسر ظهرك، وانت علمتونا اصعدت واصنام بالكعبة اكسرت، وبهاي ليش تحيرت وضاق يا بالحسن صدرك؟ داري وخيلي دار والزهرة صاحت، قلبي حيس بخطا والرحمة راحت، داري وخيلي

هلا

أيست من جفناه وحضنته جفوف المنية، صاحت بعالي الصوت فقدك سيفاني ويا أبويا

يا ابو حسين وذو الفطارك درع للدين وطارك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحمى مشهود لبك

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسدك والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا
1: ادفن محمد قوم
0: ايدك يا حيدر اصبر على المحتوم

0: للزهرة واسيها. هلا هلا هلا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: أنا عوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك
3: يا محمد.
2: ايه في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك. في الوقت يا محمد. ايه راية الاسلام بيدك للحشر مرفوعة. قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة. يا الله اسمع اسمع. راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة. قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة. انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة.

وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك كل محب قلبه اعتناك ماكو

يحيى ما نعوفك شباب كل وقت كل وقت

0: احنا شيعة ورافضية وما نغير افكارنا لخادم الحسين عمر البدراني. احنا شيعة ورافضية ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرفنا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف مولاي من عمي لو شحضوات. ماكو بالدنيا بغلات من عمي لو شحضوات. ماكو بالدنيا بغلات يا محمد يا محمد. ما نعوفك
1: ما نعوفك يا محمد.
0: خادم خادم انت هم اعتصي.

0: خادم.
1: أعلى أعلى صيح.
0: كانت الأصنام ترجف من تمر عليها، عربت أهل الضلالة يفك يحديها، يل جمالك فاق يوسف والسما مضويها، وانت تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها، انت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، انت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا بغلاك، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا.

يلومنا لخادم الحسين تحسين الخفاجي يا رسول الله النواصي رافض يسمونا احنا فعلا رافضية وابد ما يغيرونا احنا فعلا رافضية وابد ما للبقيع زحوف نسحب حتى لو ذبحونا احنا ما نترك عشقنا وخلهم يسمعونا

0: خاف ما حد بينا سامح سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا بغلاك سيدي كلنا بحماك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: ما نعوفك صيح

رايح انتمل ايه تلطم يا نب مولاي والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك

عليك يا شمعة عمرنا ما نعز دمعاتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، كسرت قلوب المحاجر من كثر دعواتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، يا ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يا ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يا محمد يا محمد ما نعوفك.

اشجع اهل الارض حيدر بالصبر احفاد الحسناوي اشجع اهل الارض حيدر بالصبر هلا هلا نكسر

يوم أمك لعد جدك نشدته. هلا بيك، هلا إلى المرحوم الشاعر الشيخ جواد شربة.

شاف علي يبكي وبكى وياه. ولما نشد عباس

0: قال لبك لن ما شفت ابو الزهرة،
1: من قال لحيدر خنقيت العبره،
0: ومن قال لحيدر خنقيت العبره،
2: من قال لحيدر خنقيت العبره.

الزلف والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزلف والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي عيد لك عيد لك لو طاحت دموع الزلف والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي عليهم دمع ابو فاضل مو سهل دمع ابو فاضل مو سهل

0: شلن ما شفت ابو السعد من قلة حيدر خنقتل
1: القصيدة الخادمكم يا قلبي
0: ولاه يا جرح العرش ولاه يا جرح العرش ويا سبب دمعة فاطم يا سبب دمعة فاطم.

كم كسرة قلبك لن ما شفت أبوز يلا بويا شافع علي ابكي ومتشويا ولما نش ساكت بزودك بزودك هلا هلا

من قل حيدر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يمخلي حيدر يلتفت وما سدت هاي بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع ولا صفنا يا ابو الزهرة يا مخلي حيدر يلتفت

أشم أطرة قلب جلل ما شفت أبوز شاف علي شاف علي فما تعبت ها يا إيه النشمي.

وجهه شلون من عنده ياخذ كل صبح من عنده ياخذ كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى إلي يلاقيهم بملقى إلي وحضنة أبوي حضنونه حضنة أبوي حضنونه يا أبويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي لو شايفة بزينب واصيل يا أبويا ابكيش كثر ما بيك لو شايفة بزينب وصيك عباس بويا الكسر شي جبر قلب جلن ما شفت وزارة شاف علي يبكي وبيشاف

0: ومن قل حدا قلب شيلان ما شفت ابو الزهر من قل حدا
1: القصيده الخادمكم يا حبيبي

0: بنت
1: حلوة ذوقك حبيبي
0: شيل مجريح قلبي بعد شيل مجريح قلبي بعد شيل مجريح قلبي بعد والدوا بإيد تفنت فارقت معشوق العريش ولتنحفظ سالفته ولتنحفظ سالفته شيل مجريح قلبي بعد والدوا بإيد تفنت فارقت معشوق العريش ولتنحفظ سالفته
2: ولتنحفظ سالفته
0: اللبطين قلبي حزن اللبطين قلبي حزن يا ابني بكبر منزلته
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تضمنت هذه الآية الكريمة الإشارة إلى اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الرحمة، فإن من أسمائه الرحمة. والرحمة بمعناها العام تستبعد أبعاد متنوعة، هي مجمل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله من عطاء، وكل عطاء عنده نابع من الرحمة. نبدأ في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله ونحن في رحاب رسول الله، ونرجو أن نكون دائما في رحابه، في رحابه الطاهرة. نمر بهذه السيرة الكريمة، أدوار حياة النبي صلى الله عليه وآله لعلها تعتبر ثلاثة أدوار رئيسية. الدور الأول ويبدأ من ولادته وينتهي ببعثته، والدور الثاني ويبدأ من بعثته وينتهي بهجرته، والدور الثالث ويبدأ من بعد الهجرة حتى لحوقه بالله عز وجل. أما الدور الأول فقد ولد صلى الله عليه وآله في اليوم 17 من شهر ربيع الأول، ورواية أيضا عليها كثير من المسلمين في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وروايات أخرى أكو أيضا. وشفت بعض الباحثين يقول أنا ما أستغرب أن يكون هناك خلاف في ولادة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه الناس بعدهم مو عارفين من هو رسول الله، وبعد مو مالئ الساحة، يعني ما معاصري ولا معايشي، فلذلك وجود الاختلاف حول ولادته متصور، لكن الغير متصور وجود الاختلاف حول وفاته. والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله من بعد بعثته وقيامه بأداء الرسالة وقيامه بذيك الأدوار الضخمة، كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الحالة لا يعرف يوم وفاته؟ هذا يقول موضع العجب عند المسلمين، يختلفون في يوم وفاته. على العموم هي ظاهرة تكاد تكون طبيعية، يعني المسألة ما تخص النبي. إحنا إذا نرجع للتاريخ بصورة عامة نجد أحداث من هذا النوع مختلف فيها، هي ظاهرة طبيعية. خلينا نبدأ نشوف أن يوم الولادة عندما ولد صلى الله عليه وآله، هل كان أبوه حيا أم كان والده متوفى؟ جملة من الروايات تقول أنه كان متوفى، وبعض الروايات تقول لا كان حي، والنبي صلى الله عليه وآله عاش في كنف أبيه عبد الله تقريبا سنتين أو سنتين وثلاثة أشهر، معناه أن أباه كان حي وأمه كانت حية، وولادته صلى الله عليه وآله من هذين الأبوين الطاهرين أشارت لها الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه القراءة هي قراءة الرسول نفسه، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ الآية هكذا، مو من أنفسكم وإنما من أنفسكم، وأيضا قراءة السيدة عائشة زوج النبي هذه، وقراءة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هذه القراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أطهركم ومن أحسنكم ومن أكرمكم حسبا. طيب، كرامة الحسب لا يمكن أن تجتمع مع الشرك أبدا، وهالمسألة بالواقع لعبت دور مهم في تاريخ المسلمين من ناحية الأخذ والرد. هل أن النبي صلى الله عليه وآله ولد من أبوين مشركين كما يذهب إليه البعض؟ والبعض يقول أنه مر على قبرهما وجلس على قبرهما وبكى. قالوا له: يا رسول الله، سمعناك تبكي. قال: سمعتهما يعذبان. والواقع المسألة جدا بعيدة، ما متصورة في ظل لطف الله عز وجل. والله لابد أن يختار لنبيه الوعاء الطاهر، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، احنا نلاحظ أن الله عز وجل يرحم بعض الأوعية التي تحمل شيئا من الفضل. أما هذا الرحمة للعالمين كافة، الوعاء اللي حمله الله عز وجل ما يليه التوفيق في أن يكون قريب منه أو أن يكون مسلما، بعيد جدا بعيد. رحم الله البوصيري يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، وبدا للوجود منك كريم من كريم، آباؤه كرماء نسب، تحسب العلا بحلاها، قلدته نجومها الجوزاء، حبذا عقد شؤدد وفخار، أنت منه اليتيمة العصماء. على العموم، ولد صلى الله عليه وآله من هذين الأبوين الطاهرين، وما كان لأبويه ما كان لباقي منهم في تلك الأزمان في عصور الجاهلية، يعني من علاقة تقوم على شفاح، وإنما من نكاح معترف به. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن ما كان من عقد بين أبويه هو عقد أقر من قبل الإسلام، لأن هذه النقطة أنا سبقا أشرت إليها. لما إجت الشريعة الإسلامية أقرت العقود السابقة التي كانت بالجاهلية، تبهلي العقد اللي كان بالجاهلية، بالرغم من أنه ما كان يقوم على أساس لفظي، بعض العقود ما كانت عقود لفظية، وإنما كانت عقود عملية. يعني تنبهلي، يعني مثلا من العقود اللي كانت أنه يؤتى بالمهر فيوضع بين يدي الزوجة، فإذا قبلته أقرت الزواج واعتبر الزواج نافذ. هلون من العقود اللي كانت قائمة بالجاهلية، لما إجى الإسلام أقرها، لأن عدم إقرارها يستوجب خلق بلبلة بالمجتمع لا حدود لها. فأقرها ما دام قائم على الرضا وقائم على العقد لا على الشفاح، يبقى اللفظ مجرد مبرز معرف. إحنا شوية الإسلام عندما يعتني عندنا باللفظ في العقود، عقود الزواج، إنما يعنى بهذا الجانب باب الاحتياط في الفروج. وإلا في واقع الأمر، العقود الأخرى إذا كانت قائمة على الرضا وكانت قائمة على المشروعية لا على الشفاء، أقرها الإسلام كما هي. على العموم، النبي صلى الله عليه وآله ولد من عقد، وما عرقت فيه سمات الجاهلية. شن خاطبهم إحنا بالزيارة؟ أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. طيب، بعد أن ولد، سواء كان أبوه حي أو كان متوفى، حتى مع حياته يعني ما عاصر فترة طويلة، سنتين، عاصر أمه أيضا 6 سنوات، فعاش يتيم. وهذا المعنى طرح، السؤال طرح على أهل البيت: لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه باليتم؟ ليش كون النبي عاش يتيم الأبوين؟ كأنه إحنا عندنا التلاؤم العاطفي، هذا نفسيا يعني موضوع يدرسه علماء النفس ويدرسه علماء الاجتماع أيضا، أن الولد إذا لم يكن عنده التلاؤم العاطفي الكافي قد يتعرض في حياته إلى نمط من السلوك المضطرب. ليش؟ لأن ما ماخذ حصته من الحنان، ما ماخذ حصته من العطر. حجر الأم كأنه مو بس يعطيه لبن، لا، يغذيه بالحنان ويغذيه عاطفيا، بحيث يشعر الطفل بأنه أخذ حقه من العاطفة. فهل هذا المعنى إلى تأثير على حياة النبي صلى الله عليه يعني يألف لون من النقص؟ حاشا، إن الله عز وجل لا يبعث نبيا يتشم بالنقص، لا بد وأن يعطيه حجر يعوضه. هذا المعنى سيمر علينا. جد، إذن الأم والأب عندما ذهبا والنبي في سن مبكرة يسأل الإمام لماذا ابتلي النبي بهذا؟ يقول الإمام ما أراد الله عز وجل أن يجعل على نبيه لأحد حق، كأنه تلتنسى أن الأبوين لهم أعظم الحقوق على الولد، أعظم الحقوق على الولد حق الأبوين. ولهذا نلاحظ الروايات تذهب بعيدا في تحديد هذه العلاقة، تقول أن قاطع أن الذي يعق أبويه لا يشم رائحة الجنة. زين، يعني هاللون من الشدة بالنسبة إلى حقوق الأبوين، حقوق الأبوين حقوق عظيمة، كأن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان يقوم بحق أبويه لكنه لئلا يكون لأحد عليه حق، يا الله عز وجل أخذ أبويه، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كل الفضل وكل الحق على الناس كافة. وبالفعل حصل هذا المعنى، مات أبواه فعاش يتيم. وهنا عندنا ناحيتين لازم نلفت النظر إليهن. الناحية الأولى أن الله عوضه بحجر أفاض عليه الحنان والعطف والمودة ولم يترك عنده فراغ من هذه الناحية. يا حجر، هذا حجر فاطمة بنت أسد، نعم، والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، السابقة إلى الإسلام. هذا الحجر التقف حنى عليه، عطف عليه، رباه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسميها أمي، كان يعبر عنها بأمي، ولما توفيت نزل في قبرها، تمدد في قبرها، قال أردت أن يوسع الله عليها حفرتها، وأخذ رداء من أرديته كفنها به. قال إنها كانت أمي، كانت تترك أبنائها شعثا وتعنى بالنبي، تدخر الطعام للنبي ولرفاقه وتترك أولادها. ولهذا فجع رسول الله بوفاتها. هذا الحجر الذي عوضه، والحضن الذي عوضه حضن جده عبد المطلب، عاش مع جده عبد المطلب 8 سنوات. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية، يعني من بعد كفايته أو أخذ حصته من الجانب العاطفي، نلاحظ الجانب التربوي. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفتقر إلى الجانب التربوي عند هؤلاء أو لا؟ لا، قطعا لا. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بتأديبه، ومن هنا كان رسول الله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. نمط التربية، ما أرد شوي أخذك بعيد في متاهة، أكو الفلاسفة عندهم هنا مجموعة من الآراء في غلغلة المفاهيم في نفس النبي صلى الله عليه وآله. يعني أن التربية هل كانت من نمط الإلهام، من نمط وضع الأشياء عند رسول الله تكوينيا؟ يولا، التربية اللي تخضع في ضوابطها الاعتيادية. عندنا الآن حين نقول فلان تربى، يعني افرض دخل إلى صف أو جلس أمام مؤدب أدبه ببعض المفاهيم، لقن ببعض المفاهيم، هاي التربية بمعناها المفهوم. وأكو لا، التربية بمعنى الإلهام، يلهمه التسديد، يلهمه التوفيق، يلهمه التصرف الحسن. والنبي صلى الله عليه وآله أخذ كلا الطريقين، كلا الرافدين، الرافد الإلهامي والرافد التربوي. الرافد الإلهامي بما أودع الله عز وجل عنده من قابلية على السلوك المتزن، والرافد التربوي من القرآن. تصور أكو كتاب تربية أعظم من القرآن الكريم؟ هذا الكتاب الذي لا يأمر إلا بكل صلاح، ولا يأمر إلا بكل ما يرفع الإنسان ويربيه التربية السليمة. القرآن الكريم بالدرجة الأولى تربية، كتاب تربية. يربي الإنسان بكل أبعاد التربية، يعني يأخذ أبعاد الروحية والجسدية ويربيه بها. فالنبي صلى الله عليه وآله كان في غنى، ولكن مع ذلك حجر عبد المطلب كان الحجر المربى والمربي، وحجر فاطمة بنت أسد. نشأ النبي صلى الله عليه وآله ما بين هذين ترعرع. عاش مع جده 8 سنوات، ثم لما توفي عبد المطلب التقف الحجر حجر أبي طالب رضوان الله عليه. حجر أبي طالب ما بارح النبي ليل نهار، يعني بمجرد أن توفي عبد المطلب وأوكل الأمر إلى أبي طالب، أبو طالب عاد اتجه ذاك الوقت الاتجاه الكافي للعناية بالنبي، وما كان يعنى بأولاده صدقني، لأن عندما تدرس بعض الحالات يهزك العجب. يعني لما حوصر النبي في شعب أبي طالب، حاصره قريش على أثر الدعوة، مرت سنين على حصار النبي، بس سنين كانت غاية بالشدة. يعني تصور ما يدرون بأي لحظة يهجمون عليهم يقطعونهم يربا يربا. تلك الجاهلية والبداوة والغلظة اللي كانت موجودة كان النبي يتوقعها لحظة بعد لحظة، لكن الوحيد اللي كان واقف منه للدفاع أبو طالب، مجند كل بني هاشم ومجند إلى جانب بني هاشم أولاده. المؤرخين يقولون ما كان يذوق من الليل شيئا من النوم. أول الليل يحط ابن طالب يحرس النبي، وإذا قام النبي عن فراشه ينام بمكانه.

بل اختار من ولد إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. فهو بالبيت المخير الذي التف حوله. هسه قد يقول لي قائل أنه البيت مو كل التف حوله. عم أبو لهب كان إذا طلع النبي يدعو إلى الله، عم أبو لهب يحمل الحجارة ويمشي من وراءه، يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه. الحق هذا مثل أرادت السماء أن تضربه، أن تبين أن الناس معادن، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وإلا الأجواء اللي عاش بها أبو طالب عاش بها أبو لهب. ليش أبو لهب يتجه هذا الاتجاه؟ كأن الآية تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله إنك لا تهدي من أحباب، ترى ما ينافي أن يكون عمك أو غير عمك. المسألة السماء لها تخطيطها، أنت ما تتدخل بتخطيط السماء. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله ترعرع في حجر جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى حجر أبي طالب، وكان أبو طالب لا يفارقه ليل نهار. لما أراد أن يسافر على عادته سفرته التجارية، أبقى النبي صلى الله عليه وآله وودعه وقال له أنا أريد أن أذهب. لمح على النبي شيء من التأثر، قال له ما بك يا بني؟ قال له يا عم إلى من تتركني؟ أنا ما عندي لا عندي أب بعد ولا عندي كافل، تخليني هنا بمكة، خذني معك. قال له على الرحب والسعة، أنت الحبيب إلى النفس. أمسكه وأخذه معه. هي هاي سفرت اللي التقى بها بحيرة الراهب. لما وصل إلى بصرة من أرض الشام، بحيرة لاحظ النبي تظلله غمامة، طبعا قبل بعثته، شاف الغمامة تظلله، استدعى أبا طالب، قال له أنا عندي بعد 3 أيام وليمة إلك ولكل تجار قريش، دول اللي جايين وياك، أنا سأصنع لهم وليمة وأريد تدعوهم إلى الطعام. وما كان بحيرة من عادته هذا، لأن دائما هم طريقهم على هذا ويمرون على بحيرة الراهب، كان قد يستقبلهم أو يجاملهم، أما أن يصنع لهم طعام ويستقبلهم في داخل الدير هاي ظاهرة ما كانت موجودة عنده. لما وصلوا ووضع الطعام لهم قالهم أنتم مو كلكم احضرتوا، بعضكم ما موجود، أكو واحد ما موجود وياكم. قالوا لعدنا صبي، قالوا جيبوا لي. فأقبل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله، أخذ بيده وأتى، قال له افردني معه، من يخلصون من الطعام ويطلعون خليك أنت وهو إلى جانبي. وفعلا لما خرجوا استدعى أبا طالب سأله، قال له من يكون منك هذا؟ قال هذا ولدي. قال لا ليس بابنك، وما ينبغي أن يكون أبوه حيا، هذا لازم أبوه متوفى. قال له كيف؟ قال له بلى، أنا صفات اللي عندي هكذا، صفات النبي الذي يبعث في آخر الزمان، أبوه متوفى نعم وليس بحي، ونفس الصفات تنطبق عليه. ثم أجلس النبي أخذ يسأله عن نومه، عن يقظته، عما رأى، إلى أن استقصى أخذ بيد أبي طالب قال احتفظ به، واحتفظ به من اليهود لئلا يغتالوا. قال له ترى راح يكون هدف للاغتيال من قبل اليهود، لأن اليهود الآن يتصورون أن شريعتهم هي الشريعة السائدة، ووجود شريعة تزاحم شريعتهم، ومو بس تزاحمها مثلا من الناحية العقائدية، لا راح تزاحمها من الناحية الاجتماعية، يعني تهدد مصالحهم. عليه احتفظ به لئلا يغتاله اليهود. قال بلى، فأخذ بيده، كانت بشارة بحيرة الراهب له، ورجع وهذه البشارة تلن في أذنه، وإن كان إرهاصات النبي كانت سابقة، يعني ما يحتاج إلى أن يبشر به بحيرة. النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أدرك أن السماء ستختاره لهذا الموقف، يعني كان على علم بما ينتظره. ولذلك كان يطلع لوين؟ يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويأتي إلى غار حراء، يعبد الله على ملة إبراهيم الخليل، يتعبدان هناك في غار حراء. زين،
بلغ من العمر في هذا الدور 25 سنة وكان زواجه بخديجة رضوان الله عليها سلام الله عليها. خديجة بنت خويلد تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحب نسائه إليه وأحضاهم عنده، كان إذا ذكرها يهتز من قرن إلى قدم، حتى يوم وحدة من نسائه قالت لماذا كل هذا، كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين وأبدلك الله بخير منها، لماذا؟ قالها لا ما أبدلني الله بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بأموالها إذ حرمني سائر الناس أموالهم ورزقني الله منها ولدا ولم أرزق من غيرها. فقالها ما أكو عندي واحدة تضاهيها في مكانتها. قالها إن جبرائيل هبط علي وأمرني أن أبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأمرني أن أسلم عليها من قبل السماء. فكانت تحتل مكانة عند النبي، مكانة خديجة لا حدود لها في نفسه. فعندما تزوج هي لها من العمر آنذاك 40 عام، والنبي كان عمره 25 عام، كان عمرها آنذاك 40 عام وعمر النبي صلى الله عليه وآله 25 سنة. وتزوج وكانت أهنأ أيامها الأيام التي قضاها إلى جانب خديجة، لأن خديجة ملأت عليه أبعاده، تبقي هناك ترعرع في ظل عمه أبي طالب إلى فترة طويلة إلى أن هبط عليه جبرائيل يحمل رسالة السماء. يكون ختام هالدور ببعثة النبي، بعث وله من العمر 40 سنة، هذا هو الأشد، هذا الأشد. ومن هنا أكو فرية يجب أن أنبهك إلى هاي الفرية اللي دائما تدور على الألسنة، بأنكم أنتم تذهبون إلى أن جبرائيل هبط على علي بن أبي طالب وخان وذهب إلى محمد. هالأسطورة هاي اللي يتمسك بها البعض ويبني عليها مثل ما يبني عليها أهرام، ها؟ الواقع هي أتفه من أن يرد عليها، بس أحب ألفت نظرهم أن النبي لا يبعث إلا إذا كان بسن الأشد. سن الأشد هو عبارة عن 40 أو 33، تتردد آراء الفقهاء بين 33 إلى 40، فما يبعث النبي إلا إذا كان بها السن. والإمام علي عندما هبط جبرائيل على النبي كان عمره 7 سنين، ما معقول أن يكون نعم يبعث نبي وهو بهذا العمر. قد يقول قائل أن القرآن الكريم يقول وآتيناه الحكم صبيا بالنسبة إلى يحيى، لا آتيناه يعني مقدمات النبوة مو النبوة، وإلا النبوة حمل أعباء النبوة لا يتم إلا بعد بلوغ الأشد، وهي مسألة إجماعية عند المسلمين أن النبي ما يبعث إلا بعد بلوغ الأشد. المهم هبط عليه جبرائيل يحمل أول آية أول سورة من السماء، وين هو؟ في غار حراء، والذي إلى جانبه آنذاك علي بن أبي طالب، كان يتعبدان معا على ملة إبراهيم. وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة نزلت على النبي هذه السورة. زين، هذا الدور شو يعتبر؟ الدور الثاني من حياة النبي. طيب لمن تفرغ النبي؟ شنو كانت ممارساته؟ الدور الأول احنا عرفنا أن النبي قام بالإرهاصات التي تسبق البعثة، وقام بدور عمل ودور كسب ودور تجاري مع عم أبي طالب، وأدوار الاعتيادية كإنسان اعتيادي لم يتحمل الرسالة. الدور الثاني ماذا صنع؟ تفرغ النبي لبناء العقيدة في نفس الفرد حتى يؤهله للبناء الاجتماعي. نبه، كأنه إحنا ما نقدر نجيب الفرد ندخل إلى مجتمع راقي ما لم يكن هو مؤهل تأهيل كافي. يعني أرجوك أنا الآن لما أريد لواحد أدخل إلى تربية الناس في صف
لازم يكون ماخذ مرحلة دراسية كافية ومؤهل وعنده تدريب وعنده خبرة علمية. الله عز وجل أراد أن يؤهل ذلك المجتمع اللي كان يغلب عليه طابع البداوة، يؤهل إلى مجتمع حضاري، إلى مجتمع دولة. لابد وأن يهيئه مبدئيا من ناحية العقيدة يربيه. في هذا الدور تفرغ النبي إلى بناء الفرد عقائديا. منين يبدأ؟ أول ما بدأ بالتوحيد في داخل الفرد حتى لا ينشطر الفرد. شلون يعني بالتوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد. شنو الهدف من هذا؟ قطعا إذا الفرد آمن بأن الله واحد يعني طرد عن نفسه العبوديات الأخرى. الناس كانوا أغلبهم عندهم عبوديات متعددة، يعني يعبد الله لكن يعبد إلى جانب الصنم ويقول الصنم راح يقربني إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبد الملائكة على أساس أن الملائكة بنات الله. يعبد بعض الظواهر الطبيعية. تلقى أكو تمزق في داخل الفرد، يعني ما عنده وحدانية، لأن إذا ما عنده وحدانية يتمزق. وهذا ينطبق أيضا على البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي إذا تعددت به الزعامة يتمزق المجتمع، أما إذا توحدت الزعامة ما من شك أن المجتمع يتماسك. فأول ما انطلق النبي من هنا، انطلق من توحيد الله عز وجل في نفوس هؤلاء. زين شلون يقدر يجسد هالتوحيد؟ أولا اجى إلى مظاهر التعدد وهي الأصنام، عمد إليها فحطمها بأجمعها. وإحنا نعرف الأصنام اللي كانت على ظهر الكعبة، أمر النبي عليا بأن يتقي على كتفه وأن يتناول الأصنام يحطمها واحدا واحدا. زين الأصنام المادية حطمها، النصب قضى عليها، الأوثان قضى عليها، يعني حتى حجارة كانوا يعبدون، مو صنم بس منحوت من خشب، لا، حجارة إذا ما عنده صنم يضع حجارة نصب ويتوجه إليه. أحيانا يعبد بعض المظاهر الطبيعية. إجا النبي طرد هذا التمزق كله، طرد وغرس بالنفوس عبودية الإله الواحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فطرد ما في نفوسهم من شعور بتعدد الآلهة. بعدين من بعد التوحيد عمد إلى التوحيد الاجتماعي. هذول انطلق منا وإجا لهم قالوا تعالوا، هذول كان عندهم تمزق عجيب غريب. يعني أنت تلاحظ البيت الواحد متمزق إلى أجزاء، متجزئ إلى أجزاء. القبيلة الواحدة متجزئة ومنحازة عن القبيلة الأخرى، ولذلك تلقى دائما العراك، الحراب، سفك الدماء، لأن كل واحد يرى أن قبيلته أفضل من قبيلة غيره، أن إحنا ولا غيرنا، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس يوقفوا. هاللون من العنفوان اللي يصورون بي أنهم هم المتميزون وغيرهم متخلف وراءهم. بدأ النبي يشتل هذه الإحن، هذه البغضاء. قال لهم أنتوا بطلوا هاللون من الشعور، أنتوا تنتمون إلى مصدر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم لآدم، وآدم من تراب. قالوا إلغوا هالعنعنات، ما أكو عندنا دم مميز، ما عندنا دم أزرق ودم أحمر، ولا عندنا واحد مخلوق من معدن يتميز عن المعدن الآخر. كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. إذن حاول أن يجسد معنى التوحد من العقيدة انطلاقا إلى التجسيد الاجتماعي. إلغوا الفوارق وقالهم ليكون واحد من عندكم يقعد يتصور
بأن لأمر طارئ هو أفضل من غيره. ومسألة ما كانت سهلة ترى، كانت صعبة جدا. يعني تأمل، كانوا إذا واحد تزوج لامرأة من جنسية أخرى جاي بها شبية، معنى ذلك أن هذا هجين لا قيمة له. ويقولون النظرية ما تغيرت إلا بعد أن ولد فقهاء المدينة من أمهات إن عبارة عن إماء، يعني مثل الإمام زين العابدين، مثل سعيد بن المسيب، مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر، أمثالهم مجموعة ممن ولدوا من إماء، الذين ولدوا دول غيروا النظرية أنه الأمة ما تقعد بولدها عن نيل المعالي. وأنا أتخطر من القضايا المحتدمة اللي دارت بين زيد بن علي رضوان الله عليه وبين هشام بن عبد الملك. يقول له أنت الذي تناجعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له أيهما أهم، النبوة أم الخلافة؟ قال النبوة. قال له إن الله بعث نبيا وأمه أمة وهو إسماعيل، أمه هاجر. فبدأ النبي يشتلها التفرقة، جمع الناس تحت لواء لا إله إلا الله. حتى الاختلاف بالعقيدة، قلهم لو اختلفتم عقائديا ما ينبغي تختلفون أدبيا. يعني أنا عندما أخالف واحد بعقيدة أخالفه في نطاق العلم، ما أجي لي أحولها إلى مهاترة. أنا أذهب إلى نظرية وهو يذهب إلى نظرية، كلانا نمتح من قليب واحد، نأخذ من مصدر واحد، من كتاب واحد. فينبغي أن يحملنا هذا على تبني أسلوب العلم واحترام المشاعر، وأن لا ينتهي بنا إلى التمزق، لأن النبي حمل لواء التوحيد، وحد الكلمة وجاء بدين التوحيد. نعم، الله عز وجل واحد والدين واحد والقبلة يتجه إليها المسلمون واحدة. أما الاختلاف بالفروع هذا شيء لابد منه، يعني إحنا ما نقدر نجي إلى المجتمع كله انقهر على أن يؤمن بفكرة موحدة، مستحيل. الآن الظاهرة الواحدة في مختلف العلوم، يختلف العلماء في تعليلها وتفسيرها، لكن هذا ما يدعو إلى التهاتر أبدا. فإذا شفت فد واحد يريد أن يحول هذا اللون من الاختلاف العلمي إلى لون من التهاتر، هذا إما جاهل وإما مشبوه عليه علامة استفهام في واقع الأمر. إذن النبي أول شيء بدأ به أراد التوحيد، أراد غرس العقيدة. ولذلك تلقى هالفترة اللي قضاها النبي في مكة كلها كانت منصبة على من؟ منصبة على أن ينظف المشاعر من الشرك، وينظف الكعبة من الأصنام، وينظف المجتمع من المفارقات التي تؤدي إلى التمزق. كلها قضية عقائدية، يعني بناء الفرد عقيديا. ما قام النبي بأي عمل إلى علاقة بالدولة ضمن وجوده في مكة. الفترة إذن كانت فترة بناء الفرد عقائدية. طيب، هذه الفترة امتدت بالنبي صلى الله عليه وآله فترة طويلة من بعد البعث، 13 سنة امتدت به، من بعد إلى أن طلع إلى أن هاجر 13، وضاق به محيطه. يعني هالفترة الطويلة ما قدر يحصل على عدد كافي، لأن مجتمع مكة كان مجتمع غاية بالصلابة. وانت ملاحظ أن غالبا المصلحين إذا ما شافوا تربة صالحة يضطرون ينتقلون إلى مكان آخر، وهذا ما صنعه النبي. يعني أنت الآن لما تجيب لك نبتة تحاول تغرسها في بعض الأرض، تلاحظ أي النبتة إذا صادفت أرض هي صماء، صخرة صماء لا تنبت بها، لابد أن تنقل النبتة إلى مكان آخر صالح للزراعة. النبي صلى الله عليه وآله شاف بقاء في مكة ما راح يخلي الإسلام ينمو، لأن هذول عندهم عصبية وعندهم مصالح شديدة. هو الثغرة فتحها، مو ما فتحها، فتحها. وآمن الرواد الأوائل، آمنوا بالإسلام وكانوا عنوان الصلابة، لكن معدودين دول الرواد الأوائل، وتعرضوا إلى لون من الملاحقة والعذاب لا حدود لها. ياسر وشمية ربطوهم إلى الخيل حتى مزقتهم، بلال الحبشي رضوان الله عليه ضربوه بالسياط حتى رفعت السياط لحم جسده، بعضهم أوقدوا النار تحت ظهره حتى مات.
ما تركوا وسيلة من وسائل التعذيب، الإسلام تقريبا خرق جدارهم لكن ظل محدود، ظل النطاق محدود. عند ذلك أرادت السماء أن تنقل الدعوة الإسلامية إلى مرحلة ثانية، فنزل عليه قوله تبارك وتعالى داعيا النبي إلى الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمرته بأن يهاجر. فهل عاد ليلا لما جن عليه الليل استدعى علي بن أبي طالب، قال تعال إن الله عز وجل أمرني أن أخرج، أمرني أن أطلع من مكة، وأوعز إلى واحدة من نساء المسلمين وهي أسماء بنت أبي بكر، صنعت لهم طعام. في نفس الوقت قال لعلي إن الله أمرني أن أضجعك مكاني، قال يا رسول الله إذا نمت مكانك تسلم؟ قال بلى. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقى. فنام في مكان النبي يقيه بنفسه. الظاهرة اللي سجلها الكعبي في إحدى روائعه قال ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لشمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت مدافعا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. فعلا اضطجع الإمام علي في مكان النبي ودخل عليه القوم قبيل الفجر، كانوا من أول الليل يردون يطبون، بس يمنعهم أبو لهب يقولون جائز أكو عائلة راح تروع أو تذعر، انتظروا إلى أن ينبلج عمود الفجر وهجموا عليه. وفعلا هجموا، شافوا الإمام علي مسجى ببرد النبي، انتبه في وجوههم أخذ سيفه، قالوا أين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارسة؟ ما كلفتوني بحراستان. هو خرج لأن النبي خرج من بين أظهرهم، أخذ كفا من الحصباء رماه في وجوههم، قال شاهت الوجوه، وقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج. طلع ومعه أبو بكر وانتهوا إلى الطريق، خرجا معا، والإمام أمير المؤمنين يقول أنتم ما تركتموني عليه حارسا، قالوا أين هو دلنا عليه؟ بادر إليه عبد إلى أبي جهل، عبد من عبيد أبي جهل بيده سيفه، قال دلنا عليه. تناوله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بضربة أرداه قتيل، فتراجع القوم عنه. لما تراجعوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يشق طريقه إلى المدينة، وبلغ الخبر أبا جهل فوضع جعلا 200 ناقة لمن يأتي برسول الله حيا، قلهم اللي يجيب لي عدل إلى 200 ناقة، وتبعوا جماعة من جملتهم سراقة ابن مالك المدلجي، وبعدين ما استطاعوا الوصول إلى، استمر النبي إجا رأسا إلى الغار، ظل بالغار 3 أيام ثم خرج من الغار وواصل مسيرته إلى أن انتهى إلى المدينة. إذن هذا الدور يبتدئ ينتهي متى؟ ينتهي بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، الهجرة التي هاجر بها النبي من مكة إلى المدينة، رأسا بمجرد أن أطل على المدينة خرج إليه وجوه الأنصار، كبار الأنصار كلهم، كل واحد يريد أن ينزله في بيته، يقولهم لا دعوا الناقة إنها مأمورة، أقبلت إلى أن ضربت بجرانها بباب بيت أبي أيوب رضوان الله عليه. وفعلا نزل النبي عنده ومكث مدة إلى أن جاء علي بن أبي طالب ومعه الفواطم، فدخلوا معا إلى المدينة. إلى هنا ينتهي هذا الدور الثاني اللي نقدر نعتبره دور بناء العقيدة في نفس الفرد. عندما يبتدئ الدور الثالث الواقع تبتدئ عاد بناء المدينة، أو بتعبير آخر بناء الدولة.
هذا الدور هالعشر سنين اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة بنى بها الدولة، أسس الدولة وضعها، لأن القرآن تكامل نزوله. القرآن نزل على مدى 23 سنة، 13 سنة منها في مكة وعشر سنين بالمدينة. هاي تلقى الآيات المدنية كلها تعنى بتنظيم المجتمع، آيات ذات علاقة ببناء الدولة، آيات ذات علاقة بشخص رئيس الدولة، آيات ذات علاقة بالتعامل للدولة الإسلامية مع الدول المجاورة ثم مع العالم، يعني ما نسميه الفقه الدولي. الفقه الدولي نزل كله في هذه الفترة، بمجرد أن حل النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ابتدأ نوع الممارسات يتغير. أول شيء آخى بين المسلمين، آخاهم حتى يجعل منهم كتلة واحدة في مواجهة الضغوط التي ستواجهه. وشلون قام بعملية غاية بالجرأة، يعني يجيب رئيس من رؤساء العرب الضخمين يحطه وين؟ صف بلال الحبشي. انت شايف هذول اللي كانوا بعقلية غريبة، هذول كان الواحد من عندهم مثلا واحد يقولوا له انت ليش ما تتخذ لك ندمان؟ عادة الناس ينادمون في حياتهم، عندهم اصدقاء يعيشون وياهم، يقولهم انا ما عندي واحد يصلح لمنادمتي، لا ينادمني الا الفرقدان الشمس والقمر، وإلا باقي الناس ما يصلحون لمنادمتي. هذا تصور شقد تقدر أن تقنعه، وشكثر تقدر تحمله على أن يكون متواضع مع سائر الناس. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب جليبيب، واحد عادي فقير من أفقر الناس، يأمر أشرف بيوت الأنصار أن يزوجوه. يجيب أبو هند الحجام يأمر بني بياضة أن يزوجوه. النبي يعتق، نعم، واحد من مواليه، زوجة بنت عبد المطلب. بدأ يهدم تلك الأسس التي قام عليها المجتمع في تمايزه وتمزقه، إلى أن شبكه في وحدة عجيبة، شبك في وحدة غاية في الانسجام. وش تتصور يعني أكو مدرسة قدرت تحقق ما حققته مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله؟ أرجوك يجي هذا الرجل المهاجري، يطلع من مكة عريان، ماخذين ملابسه، ماخذين أمواله، ماخذين داره، طالع خالي عريان، يجي إلى المدينة يستقبل الأنصاري، يقول له هاي الدار عندي كبيرة، نصف إلي ونصف إلك، بها أربع غرفتين إلي وغرفتين إلك، ملابسي نصف إلي ونصف إلك، طعامي نصف إلي ونصف إلك، عندي نساء اثنين، أزوج أو طلق واحدة حتى تتزوجها. في أي مدرسة حدث هذا اللون من الترحم، هذا العطاء، هذا اللون من الانسجام؟ أي مدرسة استطاعت أن تحققه؟ هذه من ناحية تماسك المجتمع الذي واجه به إمبراطورية كسرى وإمبراطورية هرقل، واجههم بهذه الحفنة المتماسكة ممن يسموهم بودات أعراب. نعم، هؤلاء وقفوا بوجه تلك التيارات واستطاعوا التغلب عليها وهم كتلة واحدة، وهم مجموعة كالبنيان المرصوص كما يعبر عنه القرآن الكريم. طيب بعد ذلك، يعني من بعد هذا ماذا بدأ؟ بدأ صلى الله عليه وآله يكلف الجيوش الإسلامية أو هذا الجيش الإسلامي النموذجي البسيط للزحف في سبيل الله وقهر الحصون وقهر الموانع حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله. اجت 82 غزوة أو 83 غزوة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يضع فيها أسس الحرب، أسس القتال، أسس الدعوة في سبيل الله. وشلون دعوة؟ بالرغم من التهريج، دعوة كانت تحمل الرحمة. جيش المسلمين، نعم، أينما ذهب كان يحمل العطاء والنعمة والرحمة. مو يقول ليبري لولا ظهور العرب وحملهم للإسلام لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون، لكن هؤلاء حملوا لنا النور وحملوا لنا العطاء. ومو سهل على واحد كبير من مفكري أوروبا يعترف بأن عقيدة المسلمين أو رسالة النبي
استطاعت أن تعبد الطريق وأن تدفع نهضة أوروبا إلى الأمام. هذا اللون بدأ النبي صلى الله عليه وآله يخطط إليه، ما كان إلا رحمة، يعني جيش يقاتل بالرحمة قبل أن يقاتل بالسيف. النبي ما قاتل واحد قبل أن يرعى للإسلام، صير مسلم على الرحب والسعة، أنت واحد منا، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أرأف بالناس من نفوسهم، إذا أبى يقول له أنت ما تعتنق الإسلام، عندك دين يعني مثلا مسيحي أو يهودي، أنا أبقيك على دينك ما عندي مانع، بس بشرط تكون مواطن صالح، ها تدفع الجزية شيء رمزي أرجوك، يعني هي مسألة طمع. 10 دراهم هاي تألف مصدر للدولة، كان يأخذ 10 دراهم أو 40 درهم على أكثر الآراء، 40 درهم هذه تألف فرد شيء عقبة، أبدا. كان رسول الله يريد منها مجرد رمز لخضوع الفرد إلى الدولة، مجرد رمز بأنه راح يكون مواطن صالح ويبقي على عقيدته ويطي كل المزايا اللي يطيها للفرد المسلم. أما المشرك اللي ما عنده عقيدة لا قاتله، إما أن تسلم أو تقاتل. ليش؟ لأن المشرك عنده فراغ، واللي عنده فراغ ما عنده عقيدة خطر على المجتمع، خطر لابد من دفعه عن المجتمع. أنا ما عندي مصلحة وياه، أنا مو ما عندي حب، مو متعطش لسفك الدم. الإسلام يحمي المبدأ من هالجانب غاية بالضخامة، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نبه، والنفس أعم من أن تكون مسلمة أو غير مسلمة. فقطرة من الدماء إذا سقطت يطيها الإسلام أهمية. إذا ما عنده حب لسفك الدم، ما عنده ولع، بالرغم من تهريج علماء أوروبا بأن الإسلام قام على الحرب، بأن الإسلام هجمة بدوية قامت على الدماء. أبدا، الدماء النبي كان يبغض إراقة الدماء، لكن يضطر إليها مثل ما يضطر الإنسان للعملية الجراحية. الآن العملية الجراحية الإنسان ما يشتهيها، لكن إذا أصبحت حياته موقوفة عليها لابد من إجرائها. فإذا واحد خالي مشرك، هذا إذا مشرك يكون خطر، ما عنده إيمان، وإذا ما عنده إيمان ما عنده رحمة. وإحنا شفنا في تاريخنا أكو ناس ظاهرا يسمي نفسه حامل عقيدة لكنه بالواقع ما عنده شيء من الرحمة، ما عنده مانع يعني يموت له شعب كله حتى يحافظ على أسواق التجارية، كل شعب بكامل يذبحه ما عنده مانع. فبينما الإسلام ما عرفنا منا إلا الرحمة في زحفه، ما عرفنا منا إلا العطاء وإلا الإنسانية بأجمل صورها. فهذا الدور دور بناء الدولة، لذلك تلقى هال10 سنين اللي قضاها النبي بالمدينة أكو بيها معاهدات تحدد علاقة الدولة بالدولة الإسلامية، أكو بيها نصوص نعم تحدد إن كيف يتعايش الجار مع جاره والدولة مع الدولة والمجتمع مع المجتمع. وقضى النبي هذه الفترة هال10 سنوات رب المجتمع تربية عالية، يعني رب أناس ينحني لهم التأريخ وإعجابه، تهتز لهم الدنيا إذا مرت بهم، إلى أن أراد الله عز وجل أن يستأثر بنبيه. عند ذلك بدأت الآيات وبدأت الإنذارات التنبيهات للنبي بأن يكون مستعدا للقاء الله. آخر آية نزلت عليه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شعرها كان جبرائيل ينزل عليه بالقرآن في كل سنة مرة يقابل النبي بالقرآن، والنبي يطلع على القرآن، يطلع على آياته ويطلع على تنظيمه حتى لا يتشرب إلى الشك أو الخلل، حتى يبقى القرآن محفوظ عن التغيير والتحريف. ذيك السنة نزل عليه مرتين، بدل المرة النبي عاد أشعر أصحابه، قالهم إن جبرائيل يهبط علي بالقرآن في كل سنة مرة واحدة، يهبط علي يعرض علي القرآن، هالسنة عرضه علي مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي. أصبح شاكيا، كان يوم سبت، أصبح النبي صلى الله عليه وآله شاكيا من علته. طلع وين؟ أخذ تقول إحدى نسائه طلع
متوكئ على الفضل ابن الربيع، الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، واليد الأخرى على شخص نسيت اسمه. وضع يده على علي بن أبي طالب ويد على الفاضل، وخرج إلى أهل البقيع. قال: السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهنكم ما أصبحتم فيه. أقبلت مما أصبح فيه النار، أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع ورجع، رجع صعد على المنبر، التفت إلى المسلمين، قال: أي نبي كنت لكم؟ أنا في هالفترة اللي عايشتكم بها، شنو انطباعكم عني؟ ألم أكابد الشدة ومع الجهال من قومي؟ ألم أقاتل دونكم؟ ألم ألم؟ قام يذكرهم بآلاء الله عز وجل عليهم، قلهم: إن الله أقسم أن لا يفوته ظلم ظالم، ومن كانت له قبل محمد ظلام فليأتي إلي وليقتص مني، فإن القصاص بالدنيا أحب إلي من القصاص يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قام لواحد اسمه سوادة، قال له: يا رسول الله روحي فداك، انت راجع من الطائف وحملت الصوت تريد ضرب الراحلة، وقع الصوت علي ألمني. قال له: أتريد أن تقتص؟ صح بلال؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى بيت فاطمة وأتني بقطعة الخيزران التي كنت أحملها. أقبل بلال إلى دار الزهراء، قال: علي بهذه القطعة التي كان يحملها رسول الله. قالت: وماذا يريد بها أبي؟ شل بها بهذه بها اليوم. قال: ما علمت أنه يودع وأهل الدين وأهل الدنيا. لما سمعت ذلك صاحت: وكربا لكربك يا أبتا. أخذ القطعة وأقبل، دخل على النبي الله إياها. النبي تجرد، رفع ثوبه من لموضع القصاص، قال: هلم يا قارب. قال: تأذن لي يا رسول الله أن أقبل مكان الضربة؟ قال: بلى. وضع فمه

أدعى فاطمة أدناها إليه ضمها إلى صدره حادثها قليلا رفعت رأسها وعيناها غارقة بالدموع ثم حادثها رفعت رأسها وهي ضاحكة تقول سألتها قلت في المرة الأولى رأيتك تبكين قالت إن أبي نعى إلي نفسه فبكيت لفراقه وأما الثانية إنه أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به لذلك تبسمت ضحكت لأني سألحق بأبي ما يطول إقامتي بالحياة وفعلا هكذا كانت تخاطبه عندما تجلس على قبره تقول أبا نفسي على حسرات يا محبوسة يا ليتها خرجت مع الحسرات لا خير بعدك بالحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي باليوم الثالث يقول المؤرخون دخل عليه علي بن أبي طالب ومعه حسن وحسين فلما رآهما رسول الله قال يا علي أدني لي ولدي يقول أدنيتهما إليه ضمهما إلى صدره ورأيناه يطفحان بالدم يقول الإمام أردت أن أرفعهما عنه لئلا يكربا لئلا يهما قال لا لا يا علي دعهما معي أتزود منهما ويتزودان مني هذا يوم كان فيه الإمام الحسين على صدر رسول الله ويوم جدا شمر على صدر رسول الله ومر يحل الناحر غير مراقب اشتدت الحال على النبي جبرائيل كان إلى جانبه كان بين الآونة والأخرى يكشف الغطاء عن وجهه يقول رفقا بي ملائكة ربي ثم يقول لجبرائيل حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني إلى أن اشتدت عليه الحالة أدار وجهه إلى فاطمة وإلى أهل بيته قال أستودعكم الله الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة ثم أطلق النبي جفنه وفاضت روحه الطاهرة أقبلت فاطمة تنادي وابا من ربه ما أدنى وابا جبرائيل ينعى وابا جنة الفردوس مواه ووقعت على صدر النبي أقبل إليها علي أقامها عن صدر رسول الله يا أمير المؤمنين ليتك أقمت ابنتك زينب عن صدر الحسين

0: يجر العدو من بين ايديك ابو خاي ميحني. اخواني بهالليله الكريمه ونحن في الرحال الطاهره ذكرى الرسول، دعونا نتوجه الى الله بهمومنا وتطلعاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بما لنبيك عندك من حرمه ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اقض حوائجنا ومن على مرضانا بالعافية ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟ كل

خادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتله بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني خوفتني هي سكتة من تصير يعني مذبوح الضمير. ها

سلام.

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت. يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه.

واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدر يا هالناس واقعنا شنه الغير

الميت شهيد وضحت القصه اكيد والنبي ميت شهيد ايه قريته

تطيح خلوا من عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا من عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقعي السبع الشدا لو دعت رب العباد توقعي السبع الشدا أمنتني بالسياط انفض ضرب على الضلع بالسياط حبل الصبر ما ينقطع بالسياط قنفذ ضربها على الضلع بالسياط حبل الصبر ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي

ثورة وانقلاب والصنم مزق كتاب من تسيّد واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسد لا تأذن يا بلاد بالصلاة شدوا حبال

قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوى خلف الصنم بلا ذان قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوى خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد.

قلت وين الجواب؟ قال والسكت ثواب. ناشدت وين الجواب؟ قال من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيع بلا غدير. شورى والشورى مصير ماكو بيع والرضاها والرضاها الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزر وياهم

صديق يا علي وحش الطريق انت تمشي يا صديق يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا إحنا نعرفهم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خلت بزف عيونك خلت

0: هناك
1: شمس الوجود انطفت حين محمد رفت
0: شمس الوجود انطفت حين محمد رفت
1: هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك

0: شمس بعد عيني. ايه والله جوابه. عين محمد غفيت هل تنزف عيونه، هل تنزف عيونه شمس النبوة الغيب مرضي عليها.
1: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

عيونك أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبيح أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبيح فلتنزف عيونك فلتنزف الأيادي الأيادي يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونك جاو يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونك شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونك هل تنزف عيونك

دك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا بالحسن ويا يدفنونك تتمنى يا بالحسن ويا يدفنونك

0: هل تنزف عيونك هل تنزف
1: أقوى جوابك يا علي مقد الحزين
0: هل تنزف عيونك يا علي مقد الحزين
1: أي حس الجواب
0: هل تنزف عيونك شمس الوجود مطاعنا محمد غفر شمس الوجود هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
2: في ايدك محمد

راح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، علذي نام بقبر لو على يتم العمر، علذي نام بقبر لو على يتم العمر، فلتنزف عيونه فلتنزف يا علي بقد الحزين، يا علي بقد الحزين هلا بي، فلتنزف عيونك يا علي بقد الحزين، فلتنزف عيونك.

هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي وبعد ابتدت أتعابك تتمنى سهري

0: انت علو بالحروب كلهم يعرفونك، انت علو بالحروب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بقد الحزن، يا علي بقد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي،
1: يا علي بقد الحزن، خل
0: تنزف عيونك. شمس الوجود انطفت، أنا محمد غفيت.
1: شمس الوجود انطفت، أنا محمد غفيت.
0: خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك.

يفجعونك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين.

0: والعلبة تول انكسر عادوا يكسروك، والعلبة تول انكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا. من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا. تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل خدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

وعدوانك شراوني وعدوان. ويا زينب

نادي خلافك بيت الدعاء اي قلناها وكثار من مره من حب حيدر ما نتبره قلناها وكثار من مره من حب حيدر ما نتبره.

المولى إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس. شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. عجل لوليك الفرج واجعلنا

0: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد واولاه، على محمد واولاه، على محمد.

هالليلة حيدر دمعته تسيل هالليلة حيدر دمعته تسيل عنا محمد قرر يشيل عنا

0: مش سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد و
1: لا تتعال
0: على محمد على محمد.

بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي يا أنا أسود عليك.

0: محمد واضح
1: لا تتعال
0: لا على محمد واضح اللي على قلبي حسين مجروح هل على قلبي حسين مجروح

وعداي شيعي وغض بعداك وعداي شيعي وغض بعداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على

قائدنا واحنا شيعه جنود قائدنا واحنا واحنا شيعه جنود ويانا يمشوا ندري موجود ويانا

0: شاء الله. هلا هلا هلا.
1: علمنا حيدر هذا الإحسان، شعبنا صرنا تفخر الناس، شعبنا صرنا تفخر.
0: هلا هلا.
1: شعبنا صر يبقى رفعة الراس.
0: يا الله.
1: مرجعنا يبقى رفعة الراس، خطوة محمد هاي فتوى،
0: خطوة محمد هاي فتوى،
1: على فتوى محمد، على محمد، واوي على محمد.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

داري حكي يا لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي غربت شمس الديانة.

وردا اشداك هالمصايب ياهي منهن اشد واصعب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهره، لو بالسقيفه اللي جري على الخلافه وعلى المرصى. حاير يا ابو الحسني واهل السقيفه اجتمع.

تدفن محمد قوم. هل

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة، والأفلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة. هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه، يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي، ينحب ونوحة يعتلي قلب المفارق حبيبه.

0: ادفن محمد في الوضع.
1: ادفن محمد
0: في الوضع. هلا هلا.

طلعت عمرك بسيفك يتشيد الدين وبالحرب قضيت عمرك وباب خبر من شلتها حير المخلوق أمرك اش عجب نعش النبي الهادي من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعدت واصنام في الكعبة اكسرت وبهاي ليش تحيرت وضاق يا ابا الحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

هلا

حزنها من عقب سيد البرية وغاب عنها الوحي وصارت موحشة ديار الزكية وضجت الأرض وسماها من عظمها الرزية غمضت عيون المصطفى وفقدت الزهر العاطفة.

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وقايه، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحمايه. شفك يا حمايل حما مشهود لبك.

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسده والشده تقضيها والشده

0: اتفق محمد قوم هلا ابويا
1: اتفق محمد قوم ايدك يا حيدر
0: اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

نهار شف سقيفة ساعدة يجمع حطب شف سقيفة ساعدة يجمع حطب

أشجع أهل الأرض حيدر بالصبار أحفاد الحسناوي. أشجع أهل الأرض حيدر بالصبار. هلا هلا نكسر.

والأملاك والأملاك العلى الجنة موكلي، والأملاك العلى الجنة موكلي.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء
0: يا قاتل من أنبيائي، قد حان

0: يا صف تبكيك عين السماء تبكيك عين
1: تبكيك عين السماء.

الصفور أعلى فدوى أروح لك تبكيك عين هو هذا المجلس فدوى أروح لكم يا قد حان فرض البكاء يا صفوة خادم خادم يا حبيبي لشاعر أهل البيت واثق العيساوي

0: السهرة أعلى ما شاء الله عيد لي انفت واروح لك تبكي
1: لك عين السماء
0: قد حان فرض البكاء قد حان فرض فدوى وحبكم.

خاتم قد حان قد حان فرض البكاء يا صفو تبكيك عين السماء الله يا خاتم أقبل أياديكم على الجواب قد حان

شاء الله ما شاء الله. يا صف شعر أهل البيت واثق العيساوي.

شاء الله يا قاتل قد حان فرض البكاء. أروح فدوى لكم يا صفوة الله. شعر أهل البيت واضح.

0: قد حان فرض البكاء،
1: قد حان فرض البكاء. يا صف فدوى حلمكم تبكيك عين السماء.
0: خلي يشوف العالم المجلس المبارك.
1: يا صفة الطهر بين جمر

0: الله على هذا مجلسك حولك عسى
1: تقتل كلمة الله وياك، تقتل كلمة الله وياك، الله يساعدني بفرقاك، الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

دار الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

بأجرك ليا لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني.

بشر ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالزغرة اللي سويت فرقاك يا سيد الورى بالزغرة اللي سويت تأذيت من هذا البعد وش قد عليك أنا بكيت

القبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابو يا رايح للقبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الداري ويحرق بيه يكسر لبي الباب الضلع وعيني يجي يطفي

شي يصير شي يصير شي يصير ضلع بسماري كسرو. سعادتنا سعادتنا عذروني انا دورات احكي اقول ليش تحكيها تتاذى من عندها بس هذا اللي صار. جفنا سوت مويا يخلوه

Christmas. بابي وحايط بويا احتار ويوصل ين قلبي المسمار شلون يوصل شوية شوية شيظل شوية شوية يعني يعذبني يعذبني هو شيظل بيتك تلك كلمة الله.

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل حياتك.

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

أحزاني أحزان مثل أحزاني، ويقول لي يا أم الحسن راح الأخو خلاني، راح الأخو خلاني اي ويقول لي يا أم الحسن راح الأخو خلاني، راح هذا الحسن وام الخدر حسين وعضيدك واني، هذا الحسن وام الخدر

الحسن راح الأخو وخلاني راح أي هذا الحسن وام الخدر سين وعضي دكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد بتشفاني نقعد يا ابويا بحجرتك

يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحال. بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك للاسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك عليها الحقد يتوقد. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك للاسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك عليها

إلى حج رسول محي الدين. ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بعد الحج، هاي أصبحت فكت باب من الدار وبيتعبت. سبب دعويتك للإسلام على عطر البلاء اشتد، ومهما يتسع دينك عليها

ومينا وانت رايح يا رسول الله تجمنا لك ذبايح في

تربى رفعت راسها لله تقيله تقبل القربة يعني التضحية الكم يعني الصافية المروة في إنسان في قربة ويتيح ثم وثاق

وده واحد زي في المينها ألخص حالي تواضع وبعد كل جدل ما يحتى ألخص حالي تواضع

0: ممنون.
1: غريبي من يبتدى الإسلام وغريبي عود والشارات
0: بلا حكي يا غات رجعك.

حاجة وحيدين في وجوده واحد زي أفل منها ألخص حالي يتوضع وبعد كل جدل ما يحتاج

يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول. بلا حكي اترجاك لا تحكي. يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول.

مرسو نعرض لك اسمع من هالخلفاء نعرض لك اسمع من هالخلفاء

المسلم من يم يستلظم حتما يلتي يجي لدينه.

بهالحب دواير يقريب عيناي بهالحب دواير.

يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بتشفى لازم تشفي بوك

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعيك باكريك يسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كارين الباب كلهم قاعدين لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كارين الباب كلهم قاعدين لطموله

0: عليهم ربعك كلي شذول، والدي غالي عليهم ربعك كلي شذول، فاطمة
1: الصين
0: يا لك يا الجول على شباب.

يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازئ، يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازئ، واحنا ديانا ظلام والغويني اعتازئ. يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، يوم حسن راح يلملو بسد مني توازي، واحنا دينيانا ظلام والضوان احتار. يوم حسن ينهدم حيلي البيدة شالي عزازة، وانا شيلت الدنيا كلها ما شليت.

انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حدا بعد ما

الشباب هلا هلا. بالمدينة شبال يا حيدر والدي وجافا، بالمدينة شبال يا حيدر والدي وجافا، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. علي
1: شاف علي يبكي وبكى وياه، ولما نشد عباس

0: قلب جلن ما شفت ابو الزهرة
1: من قل حيدر خنقته العبره
0: ومن قل حيدر خنقته العبره
1: من قل حيدر خنقته العبره

خرالي يا ابو سيده قلب شينا لو طاحت دموع الزلم لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي أعيد لك أعيد لك لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي عليهم دمع أبو فاضل مو سهل

مرسلهم وغاليهم مرسلهم وغاليهم حلو الاطباع وحلو الرسوم العباس شي ما شافه مندوب حلو الاطباع وحلو الرسوم العباس شي ما شافه مندوب من شوقه تنزل دمعته حمرا قلب شلن ما شفته بوز يلا فدوى.

شريف أبو سعد من قلة حيدر خنقتل القصيدة الخادمكم يا قلبي ولاه يا جرحي العرش ولاه يا جرحي العرش ويا سبب دمعة فاطم يا سبب دمعة فاطم الماشي

وراها بعد كم كسرة قلب جلن ما شفت الغوز يلا بويا شاف علي ابكي ومتشو يا ولما نش ساكت بزودك هلا هلا

من قل حيدر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يمخلي حيدر يلتفت وما سدتها بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع ولا صفنا يا ابو الزهرة يا مخلي حيدر يلتفي ما سدت هاي بعمره ما سدت هاي شف الدمع عيني علي شف الدمع عيني

أشم عطرة قلب شلل ما شفت أبوز شاف علي شاف علي فما تعبت ها يا إيه النشمي.

كل صبح من عنده يا اخي كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى إلي يلاقيهم بملقى إلي وحضنة أبوي حضنونه حضنة أبوي حضنونه يا أبويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي لو شايفة بزينب واصيل يا أبويا ابكيش كثر ما بيك لو شايفة بزينب واصيك عباس بويا الكسر شي جبر قلب جلن ما شفت وزارة شافه علي يبكي وبكى.

0: ومن قال له حدا قلب شيلان ما شفت ابو الزهر من قال له حدا
1: القصيده الخادم يا حبيبي

0: فنت.
1: حلو الذوق حبيبي.
0: شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بايد تفنت. فارقت معشوق العريش ولتنحفظ سالفته، ولتنحفظ سالفته. شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بايد تفنت. فارقت معشوق العريش ولتنحفظ سالفته،
2: ولتنحفظ سالفته.
0: اللبطين قلبي حزن، اللبطين قلبي حزن.

تعرف معنى انت وباشر الخوة تموت ويا سيفك اذا عافت يمنا باشر الخوة تموت ويا سيفك اذا عافت يمنا انا العبورته مكسره بصدره كل بجلن ما شفت ابو الزهر شافه عليه بجي وبجويا ولي

0: لين ما شفت ابو الزهرة من قل حدا.
1: قصيدة لخادمك فدوى لعيونك حبيبي.
0: عباس بويا بفرقتك، عباس بويا بفرقتك، يا لك ملك احكيها، يا لك ملك.

0: واهل الردة يحفرون جوا. انا بوقيتي بطرق يمنا واهل الردة يحفرون جواي. ظل والدك ما عنده خب ظهره، ظل والدك ما عنده خب ظهره. دل بجلن ما شفت ابو شاف علي، شاف علي ابكي وبكي ويا
1: عيد. مرتاح مرتاح بالمجلس عيد.
0: موفقين بحق الحسين.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي

ويلي كلمة البويا الحنين خلافة كلمة البويا الحنين خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة كلمة

اطلق صوتك وهو عندك.

0: حتى بيت احزى ابني لي وويلا يا ابو فاطمه واوي صوتا
1: هلا هلا

جيب موته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته تقطع دليلي بتوته علي احتد قطع دليلي بتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: ويلي الفرح مني اليوم سد بي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني اليوم سد بي بانا وجهي لن يدريش كثر حزنانة. الفرح مني اليوم سد بي بانا وجهي لن يدريش كثر حزنانة. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

جنانه بوجهي لن تدرج كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمشا، اي راح لي حط الحكي بمشانه. واوي لا يا ابو فاطمه

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة فدوى أروحك. اسمعني جزاك الله خير الجزاء، أدري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة. كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينيه، حسينيه ام الحسن المباركه، حنواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله. يلا ارفع ايدك. ناحت عليك السابعه والارض عين ودامع. ناحت عليك

والأرض عين ودامعة ناحت عليك السابعة، والأرض عين

خادم خادم لشاعر لشاعر أهل البيت الموفق عمار هلين الواسطي يا أبويا روح تكترت مهمومة ويغثني الهوى من غمضة عيونك علي.

الواسعة بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك والأرض أعلى أعلى أعلى.

0: حبيبي.
1: يا والدي فدوا روح لك.

0: كسرالي يا كسرالي يا ابويا
1: الظليل
0: ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعيني احقاد وبحفوس كسرالي يا ابويا كسرالي يا ابويا والنار شفوها وضع من دليل والنار شفوها وضع من دليل.

ترادفك احكي لك علي اجسد حسرات بعدك ما قضى حسرات بعدك ما قضى.

رحمه الله الواسعه والمحسني ويا العصر يا رحمه. ناحت عليك السابعه ناحت عليك ايه والعرض عين اعلى

أصبحت نار حرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت نار بوسط قلبي بدت خيب الليل

قواك الله ما قصرت في دوارك. روح بغيابك يا النبي ما بي النار إن أصبحت نار أحرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا.

بحري الكمالي وجفت امواجه نشف بحري الكمالي وجفت امواجه والدين انحنى ومين راس ذيب تاجه وقع صار حين النبوة وطاحت أبراجه إلك كل يتامى اليوم يحتاجه إلك

0: شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا إش حالي الودعت اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة إش حالي الودعت اليوم

نداء الحزن ردت محمد الجماسي. يا شحال ودعت هاليوم والدنا، يومي الحسن الله يسعد، يوم الحسن.

وحشين يا الغادي رياحينك الحسن، وحشين يا الغادي

وبالاحزان عدل وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد.

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا يا الفقدك فتح بيبان محنتنا

0: سعادتنا
1: شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل تبدد.

0: ابوك الاك ما شاء الله. هلا هلا
1: الله عليك الله وسلم
0: هلا بهالايادي فخر فخر الله يرعاكم.

وإلها تحمل هذا ماي الخير ليها من السماء عندك هدف تحمل رسالة رسالة للشرف لا حكم رايد لا ترف لا حكم رايد لا ترف الخير التي

خيبة هذا رسول الله صوت الأسد وين وين ما أشرقت أنوار ما أشرقت أنوار في خيبة في ما شاء الله

بين الأقطار في غيبتي في غيبة المختار في بدو أروح لك يحكي نشمي هذا رسول

ما أشرقت أنوار ما إيه هلا هلا

المختار في غيبة المختار. اي ما شاء الله. في صيح هذا رسول الله. صوت ما أشرقت

0: ما أشرقت أنوار ما
1: ما شاء الله. على بي

0: ما هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في
1: ما شاء الله
0: في صيح هذا رسول

0: ما ما شاء الله ما شاء الله
1: في كل قلب نار في غيبة المختار
0: ما شاء الله مأجور حبيبي

صار فدوة فدوة روح لك ما أشرقت أنوار ما الله يساعدك.

0: ما أشرقت أنوار ما
1: أشرقت أنوار في ليلة.
0: ما شاء الله على على

في الأسى ما تقولوا وكذا للشمس عين شجها دمع هطولوا

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الأنبار تثمن تراجع باب العنظم مناطق تابعة لها. رئيس الجمهورية: نستذكر سيرة الرسول العطرة ورسالته الخالدة. بارزاني: طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح. عمليات بغداد تؤشر انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة. القوات الأمريكية تعلن استهداف سفينة قرب ميناء إيراني. وأردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عبر رئيس مجلس محافظة الأنبار حميد دحام العلواني عن سعادته بقرار مجلس محافظة بابل القاضي بالتراجع عن ضم مقاطعات العجير والحصوة الشمالية والبترة الصخرية التابعة إداريا لمحافظة الأنبار، وأوضح أن مجلس محافظة الأنبار كان قد وجه كتابا رسميا إلى مجلس محافظة بابل طلب فيه بإلغاء القرار السابق الذي تضمن ضم تلك المقاطعات إلى بابل انطلاقا من المسؤولية القانونية والوطنية وحماية حقوق أبناء الأنبار. وأضاف أن مجلس محافظة بابل صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 11 من آب على استبعاد المقاطعات التابعة للترسيم الإداري لمحافظة الأنبار من القرار السابق. وثمن العلواني استجابة مجلس محافظة بابل معتبرا القرار خطوة إيجابية ومسؤولة تؤكد أهمية الاحتكام إلى القانون والخرائط والوثائق الرسمية بعيدا عن أي خلافات إدارية. كما أكد أن موقف مجلس محافظة الأنبار لا يستهدف محافظة بابل أو أهلها، بل يهدف إلى حماية حقوق المحافظة وخدمة أبنائها، مشيرا إلى العلاقات الأخوية والاجتماعية الرسيخة التي تجمع أبناء المحافظتين، ومعبرا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. تصريحات أعادت ملف جرف النصر إلى الواجهة بعد وصف شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي المنطقة بأنها محتلة وليست محررة، ما أثار ردود أفعال رافضة من الحكومة المحلية في بابل التي اعتبرت التصريحات مسيئة ومثيرة للفتنة، فيما اتخذ مجلس المحافظة وديوان المحافظة إجراءات قانونية بحق الجنابي على خلفية تصريحاته. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: تصريحات أثارت جدلا واسعا في بابل بعد وصف شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي جرف النصر بأنها محتلة وليست محررة، في موقف أعاد ملف المنطقة إلى واجهة الأحداث بعد سنوات على معركة تحريرها من تنظيم داعش عام 2014.
3: يوم 25/10/2014 ثاني يوم من ما أعلن عن النصر في جرف الصخر، وهو ليس نصر، هو احتلال، لأن بدأنا مع قيادة عمليات الفرات الأوسط من بعد سقوط الفلوجة في شهر كانون الثاني عام 2014، واستمرينا مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، كان عثمان الغانمي الله ينطيه الصحة والعافية لا زال موجود، بدينا المفاوضات.
2: التصريحات قوبلت برفض من الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي التي وصفتها بالطائفية والمثيرة للفتنة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يقف وراءها، فيما أقام مجلس محافظة بابل وديوان المحافظة دعوى قضائية ضد عدنان الجنابي على خلفية ما اعتبراه إساءة وطرحا لوقائع من شأنها تأليب الرأي العام.
4: باسم الحكومة المحلية وندين ونستنكر هذا التصريح، ووجهنا دائرة القانون لإقامة الدعاوي ضد هذه التصريحات، وندعو الحكومة الاتحادية إلى وقف مثل هذه المزايدات. محافظة بابل ليس المزايدات السياسية ولا المناكثات،
5: كانت من أمام هذه الأبواب تنطلق المجاميع الإرهابية لتعيث في الأرض فساد، وخصيصا على أهالي محافظة بابل. لذلك نقف موقف رجل واحد وندين كل الأصوات النشاز اللي اليوم تحاول التقليل من شأن وعمل مجلس محافظة بابل واتهامه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. ونقول إن من يقول إن الجرف محتلة، نعم كانت محتلة من قبل زمركم الإرهابية بالشيشان والأفغان وغيره.
2: وبينما يستمر الجدل بشأن تسمية المنطقة وملف عودة سكانها، تضع التطورات الأخيرة قضية جرف النصر مجدداً أمام المسارين السياسي والقضائي، وسط دعوات إلى معالجة الملفات العالقة بعيداً عن الخطابات التي قد تزيد من حدة الانقسام وتعيد التوتر إلى المشهد المحلي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: في ناحية الصياحية شمالية محافظة بابل، يعيش الأهالي منذ سنوات وسط تداعيات مكب للنفايات تحيط بهم الروائح والغازات وتثير مخاوف متزايدة من آثار صحية وبيئية دفعت بعض العائلات إلى مغادرة المنطقة، فيما تتواصل المطالبات بإيجاد حل ينهي معاناتهم. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
6: في ناحية الصياحية شمالي بابل، يواجه السكان منذ سنوات تداعيات مكب النفايات القريب من منازلهم، وسط شكوى من انتشار الروائح والغازات التي تؤثر في حياتهم اليومية. ويؤكد مختار المنطقة حاكم مناوي أن معاناة الأهالي تجاوزت حدود الرائحة الكريهة لتصل إلى مخاوف صحية متزايدة، مشيرا إلى أن نحو 3% من سكان المنطقة مصابون بمرض السرطان، فيما يطالب الأهالي الجهات المعنية بالوقوف على أسباب تدهور الواقع الصحي والبيئي في المنطقة.
7: وصار لسنين نعاني من هاي والله الأمراض السرطانية في منطقة الصياحية كافة، وأكثر أمراض يعني أحس المنطقة أكثر يعني جزء 100 واحد بمرض سرطان أكثر يعني، وشغلتنا وهذا التمر الصحي بالنسبة للدخان يعني ما يخلينا ننام بالليل، نوم ماكو من الدخان.
6: ويقول صادق المعموري أحد سكان المنطقة أن تداعيات مكب النفايات لم تعد تقتصر على الجانب الصحي، بل انعكست أيضا على حياة السكان الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن بعض العائلات اضطرت إلى مغادرة المنطقة هربا من الواقع البيئي الصعب، مطالبا بإجراء مسوحات صحية وبيئية شاملة للكشف عن حجم الأضرار وأسباب تدهور الواقع الصحي في المنطقة.
8: من يحرقون المكبات هاي والنفايات، هاي المنطقة بعد ما تشوفها من الدخان مالتها، وصارت أمراض سرطانية، وخلي يطلعون لجان صحية، والمركز الصحي موجود عدة أمراض، خلي يطلعون لجان صحية ويتأكدون من هذا الكلام. عدة حالات يعني بصراحة وأدت إلى الوفاة، صار غلق إله وجماعتنا في ذاك الوقت، وقفوا شبابنا وقفوا شيابنا قولت أهلنا على الشارع وسدوا الطريق وناشدوا المحافظ ومنعوا، أخذوا لهم فترة وهمينا رجعوا بعد مرة ثانية.
6: ورغم المناشدات والمطالبات المتكررة وتصعيد الأهالي احتجاجاتهم وصولا إلى غلق الطريق المؤدي إلى مكب النفايات، يؤكد السكان أن شيئا لم يتغير وأن معاناتهم ما زالت مستمرة وسط مطالبات بحلول حقيقية تنهي أزمة طال انتظارها. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: قدم رئيس الجمهورية نزار أميدي أحر التعازي إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى وفاة رسول الإنسانية وخاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان السيرة العطيرة للنبي الكريم وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الرحمة والعدل والتسامح والتآخي وصون كرامة الإنسان. وأضاف أن استحضار هذه القيم النبيلة في الوقت الحاضر يعد ضرورة لتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه وترسيخ ثقافة التراحم والسلام، وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل بناء وطن تسوده العدالة ويحفظ حقوق جميع أبنائه، مستلهما المبادئ الإنسانية التي جاءت بها الرسالة المحمدية. أعلن مجلس الوزراء إقرار البرنامج الحكومي للعوام 2026-2029 وإحالته إلى مجلس النواب خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة رئيس مجلس الوزراء لفلاح الزيدي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن البرنامج تضمن 139 أولوية موزعة على 14 قطاعا رئيسيا تمثل بأسس المنهاج الوزاري للحكومة، وشملت هذه القطاعات تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني والإصلاح الاقتصادي والمالي والصناعة والطاقة والزراعة والمياه والبيئة والتربية والتعليم والخدمات الصحية والطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والثقافة والسياحة والآثار. كما تضمن البرنامج اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز النزاهة والشفافية والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية وتطوير القطاع المصرفي الحكومي وضبط المنافذ الحدودية وإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل. كذلك ركز البرنامج على توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الطفولة وتمكين المرأة، فضلا عن تضمين 13 تشريعا ذا أولوية في عمل الحكومة خلال السنوات المقبلة. كشف رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه خلال زيارته إلى طهران استعدادهم لمساعدة الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وأكد بارزاني أن السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصرا وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المشكلات تنشأ عندما لا تعمل جميع الأطراف ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية. وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين نقلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي وأبدوا استعدادهم للتعاون في هذا الملف، مؤكدين أن استقرار العراق يصب في مصلحة إيران أيضا. كما أشار بارزاني إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بما في ذلك بيع الكهرباء والغاز يتجاوز 15 مليار دولار سنويا. أكد وزير الموارد المائية مثنى تميمي استمرار الأعمال الخاصة بإزالة زهرة النيل من المواقع المشخصة في الأنهار والمجاري المائية، وقال أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء أسفرت عن تخصيص 5 مليارات دينار لشركة العراق من أجل تنفيذ مشروع إزالة هذه النبتة الضارة، وقد بدأت الأعمال فعليا في عدد من المواقع. وأضاف أنه تابع ميدانيا سير العمل في سدة سمراء، حيث تعمل كوادر الوزارة بالتعاون مع الشركة المنفذة على رفع زهرة النيل من نهري دجلة والفرات. وأوضح أن المشروع يسير بوتيرة متسارعة متوقعا إنجازه بالكامل خلال الشهرين المقبلين، بما يسهم في تحسين

0: انسيابية المياه والحد من الأضرار البيئية والاقتصادية التي تسببها هذه النبتة. أعلنت قيادة عمليات بغداد تسجيل انخفاض ملحوظ في مستوى الجريمة المنظمة والجنائية خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة الجهود الأمنية المستمرة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق المطلوبين. وأوضحت القيادة أن قواتها تمكنت من مصادرة 662 قطعة سلاح مختلفة، فضلا عن تسجيل أكثر من 6000 قطعة سلاح ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة، كما تم ضبط 65,079 عجلة ودراجة نارية مخالفة للضوابط المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها. وأشارت إلى تفكيك عدد من شبكات ترويج المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة وأجهزة التعاطي، إلى جانب الاستيلاء على عتيدة وتجهيزات مختلفة غير مرخصة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية تابعة لها أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن فيلا نوفا التي ترفع علم بنما، بعد تجاهل طاقمها التحذيرات الأمريكية أثناء محاولتها الاقتراب من أحد الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة أن السفينة لم تستجب للتحذيرات المتكررة، ما دفع القوات الأمريكية إلى استخدام القوة. وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعد الثالثة منذ إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في 14 من تموز الماضي، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الحصار. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقية الدفاعية التي أبرمت بين تركيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية لا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. وأوضح أردوغان في تصريحات صحفية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تقوم على مبادئ السلام والتضامن والردع الجماعي، مشددا على أنها ليست كتلة مواجهة ضد أي طرف. وأضاف أن المبدأ الأساس الذي يجمع الدول الموقعة هو أن أمن أي دولة منها يعد جزءا من أمن الدول الأخرى، كما أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تعاونا في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني الإقليمي، مؤكدا أنها مفتوحة أمام الدول الشقيقة التي تتبنى الرؤية ذاتها. ودعا أردوغان إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية على الصراعات، مؤكدا أن شعوب المنطقة قادرة على معالجة قضاياها بنفسها وبناء نظام إقليمي يقوم على احترام السيادة وتحقيق الأمن والتنمية المشتركة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. الأنبار تثمن تراجع بابل عن ضم مناطق تابعة لها. رئيس الجمهورية: نستذكر سيرة الرسول العطرة ورسالته الخالدة. بارزاني: طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح. عمليات بغداد تؤشر انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة. القوات الأمريكية تعلن استهداف سفينة قرب ميناء إيراني. وأردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

لقد عدت.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم

يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

أرواحك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا مصر.

0: شك ضمير احساسك يا وصية توصي بأخير انفاسك اشرح لنا يا وضع دمعك على الخد يا مصيبة تشوف عينك يا محمد يا رسول الله
1: يتعنى ويجي عشا يكون على الباب بارك الله.

بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار بهيدا ويطلع البتول يصيب مسمار وبخيال

العصر وبخيالك تشاهد رزايا زهرة يبغلو عزتي اشتسوي العصرة لو رحت عن هالزمان ضيمة يشتد يا مصيبة تشوف عينك يا رسول الله.

أسماء ما شفتها تخيلتها ما ش

قدها صفرة العين حمرة خدها صفرة العين حمرة والصدر ينزف دماء الفاطمية لهالمصايب والنوايب ساعدك الله يا حمد.

ده هو يغمض عيونها ينكسر قلبه لما يشوف انتونها.

دار بعيده يزمض عيون ينكسر قلبه لما يشوف انت هلمت من الصيام يصير أسوأ.

0: تشوفه يا محمد يا رسول الله
1: اي ابكي لكن علي صوتك يلا جوابك مطلوب ساعد علي هاي الليله

هالعقيلة عالهزيلة هالعقيلة عالهزيلة

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما إجا من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كان أكو، كانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تأريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتأريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. طيب، حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. في قضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب، لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل. تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا، يعني هو مو الغرابة مو بولادته، ولادته صير به يصير به. ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أنه راح يكون نبي نبعني، يعني بعد ما أخذ هالبعد أي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري، يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جيد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها وسألوا الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. جبت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهاي، يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي أنت الآن، ملاحظ أن الطفل لما يصير على ثدي أمه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر أنه يغرس أصابع في ثدي أمه، ينشد إليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بأنه مشدود إلى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل أن يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب، حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامله وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما أسميه نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبأ، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنة. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منة أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عاصروا، على روايات أخرى ما عاصروا طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، زين، لأن هم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك، نبالي شوي زين، قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم لا شبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاع، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ، ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر إنما المشركون نجس ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، ما في الأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين، يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا شبيل إلى قبوله، وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة، يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاشة الشرك. يقول البوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، القرآن الكريم يقول وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة أو ما شيء آخر لك ما العلاقة به، لكن الله عز وجل شاحة النبي كون يكرمها من كل الجهات، شاحة النبي لا يتدشش إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ شاءت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له ما الخبر يا رسول الله؟ قال سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير، شيء غريب يعني غريب. والحال ما أدري أنا فد مرة أشرت أكو واحد جام هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الدماء، طبعا ما ينفصل من جسم الإنسان حكم أن يدفن لا يكون يندفن، فهذا الدم قال للنبي روح ادفنا خذ هو دفن، قال له بلى، أخذ راح ورجع، قال له دفنته؟ قال له بلى، قال أين وضعته؟ قال في مكان حريز يا رسول الله، قال له وين؟ قال شربته، قال له هذا أنا الدم هذا ما مستعد أطيل الأرض، هذا منفصل من جسمك أنا شربته. النبي صلى الله عليه وآله قال له فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك أنت ضمنت لبدنك ألا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس إحنا نروي، لا يروها المذاهب الإسلامية. أنت إذا تفترض أن واحد أخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن أن يعذب، والإنسان من أبويه من دم أبيه ولحمه ومن دم أمه ولحمه، جزء لا يتجزأ الإنسان من الأبوين. وبالمناسبة اليوم أذكر شفت شيء موضوع هاي قضية الولد خارج أو الرحم البديل أفرض أنه تؤخذ بويضة من الأم ويؤخذ حويمن من الأب ويحولوه إلى زايجوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر إذا الأم رحمها مثلا لسبب من الأسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم إلى أن يربى. واحد نعم أزهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف أن هذا جائز، زين، لأنه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتساب لأبويه وبنفس الوقت هل عمل جائز؟ لا، أول الكلام ليش؟ لأنه يقول أن هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل إليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لأن هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل أن هذا ينمو، منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد أن يمتص، يأخذ من دماء الطمث عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاق إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشو نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس، فالأبوان إذن إلهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين، وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. جن، إذن ما ممكن القول، الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمة، الحجر الأول حجر فاطمة بنت أشد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مكسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين، رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها؟ الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنشب له هذه الفضيلة، والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه، بالفعل ما كان حتى بأشفارة من يطلع سيمر علينا إن شاء الله. حتى بأشفارة أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه لأن يخاف أن يتركه يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة بهالتعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عمي أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار لما صار حصار الشعب، ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مساهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن اخوك يعبد، افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخليه ناخذ حقنا من عنده. هذا شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصفتموني، تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا. أما بأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي ليك

فذولا وانصر ابن عمكما اخي لامي من دونهم وابي، والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ها، شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بانه مات وهو مشرك. المهم اعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو 7 أشهر توفت، بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه أرضعت، وأرضعت منه بعد أرضعت عمه حمزة أيضا. هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت، فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يشعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولت رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عراة، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشا أكو رأيين، رأي يقول أن كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يقتفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير. وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هشا من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. جيد، هالفترة المن يأخذ وياه إلى الغار؟ يأخذ علي بن أبي طالب، هالطفل هذا يجيبه يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقول لها لفاطمة، ما ليش علاقة انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه الى جانبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول اخي ووزيري وصهري وصفيه. هل يقول لعبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطع ربيب طه، حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه، فقد برع فعلا. قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء، يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي
كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي.

ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه، هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنس. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع، والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنش بعلي ابن أبي طالب، يأخذه وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت، إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام، هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء. أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هالفترة 40 سنة طبعا فيها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماء الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك إجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه، إجا الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعنا هالقاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. نبه لي فإيش أصبح إذن؟ الهدف الأول هو إرشاء كلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي والله لهذه النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضه قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي،
فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا واسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم الإسلام إذن جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الآن واحد يقول لا مجتمعاتكم الإسلامية مع الأسف الآن مفككة. أنا اللي أريد أقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع أن أساس الإسلام كل المتأمل عندما يتأمل به يذهب إلى أنه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم، وإذا طلعت شرذمة أو طلعوا جماعة إذولا يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة ها كبرة بيت واحد تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون أربعة خمسة ذول يصير بناؤهم يحملون راية التفرقة، ذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا إلى جاهلية فأعضوه ببضر أمه. نعم الواقع أن لا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الأرض وبين السماء، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك معها ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله نعم وتحت جناح رسول الله. هسه يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي تتوقر أو تزوره أو توقف تعظمه هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة بل بالعكس أكو بيها شائبة منع وحرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر أطرحه اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة الله. هاي من أسماء. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء، أنه مو واحد أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. واي غريب، واي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينسبها إلى للنبي، يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا وذبوا على ظهر السلة، سعى
الشلاء، يعني هذا الأمعاء الشاد. فلما مسح الشلاء قام قال لهم: أي جوار هذا؟ قلتوا معكم أصول عرب، أنا جاركم وشكل شون بيه. أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم راح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به، قال له: ما كنت عندنا يهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني ذول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيت مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجار، رمته بالشهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضه إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووه إلى شنو؟ قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، صعد على المنبر، قال: ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، أرجوك، يعني ما كان النبي بيوسع أن يجرها الأعناق، هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول: إني لأرى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الأعناق واللحى. التهذول اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول: إذا فأنتم الطلقاء، يقول: إنما جاء بالذبح. أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نصدق القرآن ونصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول: تسبق رحمتي غضبي. إذا كان والله والنبي يقول: تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد، وذول أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على المعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاي ترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الواد، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة، يلا رجع. قالوا له: يا ابن أبي طالب أطل، شو تفهي روحتك طولت شنو؟ قال: أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره، شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت، تأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد انتقم منه، ما عندي عداء يا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب، قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام أمير المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساء إلى شخصيا ما أساء لهم رسول الله. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم، يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أشاء إلى الإسلام إشاء لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم: حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من النهار، فلان وفلان إذا اضطرت بهم ذول عقبة في طريق الإسلام، اضربوا أعناقهم. فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح.
إذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين دول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنساء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين، كنيته عند كنيتين. الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كني بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته، يعرف بها. كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية هو الأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنشمة الطاهرة، هاي أبو أمابيها اللي كان يعبر عنها بأنها أمابيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له، سيأتينا إن شاء الله. زين، خلينا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتشمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترش عليه من اليهود، هذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير ماريا. شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهراء أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. أنا سبق أن أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب،
ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 وواحد 30 31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفها للبحث. نعم، حتى يعرف أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها. أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا؟ وأكو بحوث أخرى بعد في هالشكل، يعني أنت تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هناك. بحث رائع جدا، رائع بأن هذني حتى مو ربائب. وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا. الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين، أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن الاثنين، هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النورين اللي يحب خلي يشوفه، واللي يحب أنا أطيل مصدر. فإذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. الشاب إذا ثبت هذا المعنى، إحنا ما يضيق صدرنا إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ، ما عندنا حساسية إزاءه، وإذا لا نرجع إلى التاريخ. ليه؟ بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. في يوم من الأيام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه واهتز، تفتت له وحدة من نسائه، قالت له كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. جن هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاشش كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص هالثلاثة أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة، ووقعت لعدة معاجز. وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكشت قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائسين، عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها أكو مانع تجيب ليها، أنا أتولى حلبها. قالت دونكها أيها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات وأخذ يحتلبها فدرت،
وتفاقجت حتى ملأت إناء يشرب منه الأربعون ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تترى الواحدة تلو الأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هل 10 سنين أرسى فيها أسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة. أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إليه والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة، قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع، لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس، وصل إلى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع إلى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت إليه ابنته فاطمة صاحت وكربا لكربك يا أبتا، قال لها بني لا كرب بعد اليوم على أبيك. ثم اشتدناها إليه، أشر في أذنها فبكت، ثم أشر في أذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى، قالت في الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي الثانية أخبرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به، فلذلك أنا تبسمت سررت وضحكت. أدناها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنادي وأبتا من ربه ما أدنى، وأبتا جنة الفردوس مأوى، وأبتا وهي إلى جانبه بهذه الندبة. النبي صلى الله عليه وآله كان يدنيها إلى صدره ويربط بيده عليها وأشار لها، قالها أدني لي حسنا وحسين، أدنت إليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما إلى صدره. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخذت أبعدهما عن صدر النبي لئلا يكربا يغما، قال الله

يا علي بن ابي طالب الى الزهراء، رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر.

0: حلوة والشاب للقلبي
1: أبتا. ركي قبل أن أختم أنبهكم أنه بعد ليلتين هناك وقراءة، وإن شاء الله ليلة الجمعة تكون الختام بالحسينية الخزعلية، هذه وحدة. والثانية لا تطلعون، تأخروا تبركوا بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطعام لوجه الله ويهدى ثوابه لروح النبي صلى الله عليه وآله. وخلنا نتوجه إلى الله بهذه الليلة الكريمة بهمومنا وتطلعاتنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول وأهل بيت الرسول، اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: خلافك يا علي راح الحنين شلون بينا خلافك يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتافك يا علي راح الحنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوه

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

كيس دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونه بويا يا فاطمة ضلعيك باكر يكسرونه

ويحترق قلبي يا ابويا لمن يحرقونا لمن بويا بويا فاطمة. عيدك وخادم حبيبي جاوبني هلا

علي املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظيني الباب كلهم قاعدي لطموله

غالي عليهم ربعك اللي شذون، والدي غالي عليهم ربعك اللي شذون. فاطمة لك يا الجو على شباب.

توازي يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازي وإحنا دينيانا ظلام والضوين اعتازي يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازي يوم حسين راحيل نلوذ بسدة مني توازي وإحنا دين يعني ظلام والضوان احتار يوم حسين ينهدم حيله البيدة شالي عزازة وأنا شيلت الدنيا كلها ماشي

انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، انت احفر لحدة بيدك هذا ابوي الغالي، وانزلي ويا قلة فاطيم ظل دميعها يلالي، انزلي ويا قلة فاطيم ظل دميعها يلالي، خلاف ابوي البيت حداه

بالمدينة شبال يا حيدر والدي وجافاه شان من شيبه هواه وهالسراح هواه شان من شيبه هواه وهالسراح هواه

0: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحق.
1: بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج.
0: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك عليها الحقد يتوقد. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد، هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيتر البلاء اشتد، ومهما يتسيع دينك علي

الله شكرا يا

إلى حج رسول محي الدين ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بعد الحج، هاي أصبحت فكت باب من الدار وبيتعبد. سبب دعويتك للإسلام على عترة البلاء اشتد، ومهما يتسع دينك

انت رايح يا رسول الله تجي من اهلك ذي بايح في

تيربا رفعت راسها لله تقيله تقبلي القربة يعني التضحية إلكم

ده ام واحد زي في المنهار وحيد ينفي وجوده.

شعرات بلا حكي يا غاد رجعك غريب مني بكيد الإسلام وغريب يعود والشعرات

وده واحد زي قافل منها ألخص حالي يتوضع وبعد كي الجدل ما يحتاج ألخص حالي يتوضع

0: يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول.
1: بلا حكي اترجاك لا تحكي.

0: مرسو نعرض لك اسمع من هالخلفاء
1: من هالخلفاء.

0: ممنوع بلا كلام.
1: يا لادي من سوليف لك

المسلم من يوم السلم حتما يلتقي جلدينه.

بهالحب دواية يقري بعيناي بهالحب دواية.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. علي
1: شاف علي يبكي وبكى وياه، ولما نشد عباس

0: قلبك لن ما شفت ابو الزهره
1: من قال حيدر خنقيت العبره
0: ومن قال حيدر خنقيت العبره
1: من قال حيدر خنقيت العبره

0: الزلم والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي أعيد لك أعيد لك لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت
1: بيهم. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل. وبرنامج قيم الحسين. أعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعين الكرام، وكل أربعاء مثل ما عودناكم نلتقي بضيف مميز، وأكيد إحنا كل أربعاء أكو مواهب، أكو ضيوف مميزين، أكو أسماء لامعة دائما إحنا نختارهم بأدق الاختيار والتفاصيل. واليوم أكيد عدنا ضيف زميل يسعدنا أن يكون اليوم ويانا في برنامج قيم الحسين حتى نتحدث عن تجربته. هو إعلامي شاعر، نتحدث عن تجربته ورحلته في تقديم البرامج وكيف استطاع أن يجمع بين الكلمة والإعلام حتى يكون عنده حضور إعلامي ورسالة تتجاوز حدود الشاشة والميكروفون. نرحب اليوم بالزميل المبدع المتألق، وهذه طبعا شهادة من عندي، حسها أني مجروحة، شهادة مجروحة بحقك، الضيف أحمد الموسوي إعلامي. نعم، حياك الله
1: سيد أزل.
0: كل الهلا،
1: وأكيد الشكر موصول للكادر المتميز وعلى رأسهم المخرج المتألق مصطفى زيكو وزميلة الرائعة دائما سيد أزل قفاجي.
0: شكرا لك. حياك الله، اليوم نورتنا أكيد، وإحنا نفتخر باللي تقدمه حاليا، ودائما أني من المتابعين لحضرتك. وقبل ما نطلع بالبرنامج اتصل علي شخص زميل لنا، تحياتنا إلى طبعا الزميل محمد زيدان، فقال أني من أشد المتابعين لضيفك اليوم، فهو حاليا دا يسمعنا. فإحنا اليوم نرحب بك أحمد محمد جاسم. قبل أن تكون إعلامي كنت شاعر، شنو اللي جذبك للشعر بالبداية؟
1: إحنا إذا نتكلم حول تجربتي الشعرية،
0: نعم،
1: الإمام الحسين صاحب فضل على أحمد وعلى هواي مثل أحمد.
0: نعم.
1: إيه. فالإمام الحسين بداية كتاباتي كانت هزوجة للإمام الحسين عليه السلام، واللي شجعتنا على هذا طبعا والدتي، وكانت تفتخر أنه هي تحت المنصة وأنا صاعد المنصة قدام العالم طبعا بعمر 11 سنة. هي للأمانة 11 سنة طريق المشاية.
0: تتذكر أول كلمات؟
1: لا أبد ما أتذكر. اي بس كانت هزوجه ثلاث ابيات، ثلاث اشطر عفوا،
0: نعم،
1: ورباط يعرفوها الاخوه اللي هي الهوسه الجنوبيه.
0: فمن بعدها
1: كملت مشوارها للقصيده من سبع ابيات و12 و13 14 وقفت، وبعدها انتقلت للاعلام.
0: شنو الشيء اللي حببك بالاعلام؟ الشيء اللي خلاك انت اتخذت هذا القرار انه اني اريد او اصير احب إعلامي، أكون إعلامي، وبأي اتجاه اختاريت الإعلام؟
1: أزل نتفق مبدئيا أنه الموهبة اللي انولدت،
0: نعم،
1: بأحمد الموسوي اللي هي اللي هو الشعر.
0: حلو.
1: وشفت الإعلام هو المكمل أو الجزء الآخر من الشعر، فأخذت الشعر وياي للإعلام،
0: صار ميكس
1: بالضبط،
0: فصار شيء من الشعر
1: أحسنت
0: والإعلام وبالتقديم
1: وبعدها عرفت حفل الحمد لله.
0: عرفت حفل.
1: الحمد لله.
0: زين، شلون انتقلت من عالم الشعر مثل ما ذكرنا إلى عالم الإعلام؟
1: شلون انتقلت؟ هي كل شيء بالصدفة.
0: ونعم، هو السؤال طبعا، هل كان هي صدفة أو لو قرار مدروس؟
1: لا لا، للأمانة مو قرار مدروس،
0: صدفة،
1: صارت صدفة، وكانت يعني صدفة مثل ما تقول إنه صدفة عابرة، ولكن إنه بعدها إنه شفت روحي إنه أنا بالجد فعلا، يعني فعلا انه المفروض اكون بهذا المكان من البدايه. إيه. فالحمد لله اشكر انه كان الشعر ايضا صاحب فضل علي، لان من خلال الشعر انعرفت بالاعلام، وبعدها قنوات يعني او وكالات،
0: نعم،
1: اذا زو علي والحمد لله اشكر وعلى آراء البعض أنه شفت نجاح بهذا المجال.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله أشكر.
0: شنو وأيضاً الصعوبات؟
1: شهادتك
0: الله يعزك وزميل. الله يعزك ويحفظك. شنو الصعوبات اللي واجهتها بهذا الطريق؟
1: بطريق الإعلام؟
0: نعم.
1: الصعوبة اليوم من توقف قدام شخص والشخص هذا موجوع وشون توصل وجعه للرأي العام، هاي صعوبة، مو صعوبة أمام الكاميرا أبد، الصعوبة بوصول الرسالة إلى الرأي العام، هاي لا. الصعوبة كانت، والحمد لله أيضا تغلبنا على هاي الصعوبات وقدرنا نوصل وقدرنا أنه حتى نسعى ببعض الحالات الإنسانية من خلال أصواتنا والسنة، فالحمد لله وشكر.
0: أكو موقف اليوم خلاك أنه تعجز توصل هذه الرسالة أو هذا الصوت مريت بي أحمد ومن بعدها انهاريت، أو مثلا اتخذت قرار خلاص أني بعد لهنا أنا وانتهى؟
1: يعني من أي ناحية؟
0: ناحية يعني فد مناشدة معينة، فد مثلا زيارة يعني أشوفك يعني اللي بيوت الشهداء وغيرها، وتلتقي بالناس اللي العوائل المتعففة وغيرها، فمرات إحنا شوية يصعب علينا يعني إحنا علينا نوصل الصورة، لأن إحنا لسان المواطن، مرات نعجز، أكو أشياء نعجز بيها، ومرات احنا ننهار داخلنا. فمريت بهذا الموقف،
1: اخر موقف اللي هو بزياره الأربعينية، كانت عدة تغطية عبر قناة صوت العقيل الفضائية، تحياتنا
0: نعم.
1: لهم الكوادر،
0: تحياتنا
1: قناة نعم. بغداد، فاعتقد الاغلب شاف اللقاء اللي ويا والدة الشهيد احمد اللي شايل البسطال مالته
0: نعم.
1: والبدلة واللي راحت للامام الحسين عليه السلام جايبة احمد، للعلم هي مطية 4 شهداء،
0: كانت
1: ثلاثة غير أحمد، أحسن نعم. ثلاثة غير أحمد من غير والدهم طبعا أيضا استشهد جلطة دماغية، وبعدها استشهد أيضا داخل من شهداء الحشد الشعبي
0: نعم.
1: الرحمة والغفران لهم. فوصلت مرحلة تقول لي استاذ أنا من أوقف وأريد حقوق أحمد، عفوا
0: نعم.
1: أوقف وأريد حق أحمد، من نوقف قدام المؤسسات اللي هي أصحاب الاختصاص والأصحاب اللي الشأن اللي إحنا نطالب بحقوقهم، نوقف مثل عفوا هذا المصطلح
0: كأنه ما نستعطي من عدو
1: أو تستجدي
0: نعم
1: تستجدي وأنا مطيع أحمد، مطيع بزري، مطيع أعز ما أنطاني الله. فهذا الموقف يعني قدرت أمام الكاميرا يشهد الله ورسوله، بعد ما قدرت أسولف شحكي،
0: عجزت عنك
1: للأمانة، عجزت. ولمن توصل الصوت وهوايك وهواي عالم مثل هاي الأم وأنت إعلامية ومارة بيك هاي المارة
0: أكيد
1: ايه. وهذا اللي صوتها اللي ما قدرت أوصله، لأن هذا الصوت واصلهم وعابرهم، ولكن
0: ماكو إجابة
1: فبالتالي
0: الإعلامي ينهار. مرات يحسون بالإعلامي، أكو أشخاص يحسون بالإعلامي هو شخص يعني تحصيل حاصل يقدم اللي عليه وخلص، لكن أكو أشياء داخل الإعلامي، وخصوصا الإعلامي يكون صاحب الضمير الحي، ترى أكو أشياء يعني يحس بيها ودائما يتأذى. مثلا فد رسالة تجي، مثلا أني محتاج مثلا هيك شيء، او مثلا اني اريد اتعين، او اني كميه الالم والحزن اللي بداخلك تعجز تقول انا شلون اقدر اساعدهم،
1: ايش هذا الله،
0: يعني شلون اقدر اني امد ايدي لهم، انا اللي علي اقدر اساعدهم من خلال اني انقل الصوت،
1: صوتي انا دائما اقولها احنا الاعلامي شنو اللي عنده صوت عنده هو فقط مايك وكاميرا، هذا اللي نقدر عليه. أما أكو أمور يعني هي خارج سلطتنا، تعرفين استهزل
0: أكيد،
1: يعني اليوم ماني ما ممكن اليوم يجيني شخص يقول لي سيد حسب علاقاتك ممكن تعيني بفلان جهة، زين هي فلان جهة نفسها تخاف من يمك، يعني أنه إذا أنطتك هي تتثغر على روحها فتخاف من الإعلام، الإعلام هنا لا مستفاد، لا هو مستفاد ولا ربع مستفادين، بس مجرد أنه صورة أو صوت ينقله وخلص تنتهي مهمتك.
0: نعم زين أحمد، بين الشعر والإعلام وين تحس نفسك أقرب؟
1: هنا خيرتيني بين أحمد الإنسان وأحمد اللي ينقل صوت العالم،
0: الشاعر والإعلامي أقرب شيء لك؟
1: سؤال يعني صراحة محرج وما أقدر أفرط باثنين هن، بس أكيد الأولوية للشعر،
0: الشعر اللي هو قوى أحمد وطلع من أحمد إعلامي
1: من خلال الشعر
0: يعني شيء كمل شيء.
1: أحسنت
0: زين منو أول شخص شجعك على دخول المجال الإعلامي؟
1: دخول المجال الإعلامي هو يكون عالم ناجحة، هو يكون عالم أصحاب اختصاص مثل حضرتك استأذل أخته قريب علي من زمان صراحة، فأنت وكم شخص محترم أمثالك أنه شاف أنه أحمد عنده قدرة أو الثقافة الإعلامية أو اللباقة الإعلامية، فشجعنا على هذا الطريق وخلانا نستمر. أما بالنسبة للشعر فالتشجيع الأول والأخير اللي هو الوالد.
0: من الوالدة. الله يحفظها.
1: الله يسلمك.
0: زين، شنو أصعب موقف مر عليك خلال مسيرتك الإعلامية؟
1: ما مر بالنسبة للإعلامية؟ أصعب موقف يعني كمواقف قلت لك إنه تمر بي كبرامج إنه أمر بها، فد مواقف إنه أنهار ما أقدر أتحمل البرامج.
0: من أي ناحية؟
1: أبسط برنامج اللي هو أو أبسط مثال اللي هو برنامج خالدون، أخذ من عنده هواي، أخذ من عنده هواي،
0: تحس طاقتك انتهت،
1: يشهد الله ما أقدر أقدم بعد،
0: يعني خلاص أنا انتهيت، لأن أنت تبذل هذا، هاي المشاعر ترى أكو مشاعر جوا الإنسان ما يقدر يسيطر عليها، فأكو بعض الإعلاميين ينقل خلاص هو لازم المايك وخلاص نقل الصوت وانتهى، لا مشاعر ولا أحاسيس ولا، لكن الإعلامي الأكثر يعني تضررا هو اللي يقدمه بكل مشاعر وإحساس، هذا اللي تخلص الطاقة عند الإعلامي.
1: حسن استأذن، أكو أنا دائما أبحث إذا ملاحظة مع ذوي الشهداء أبحث عن الألم، أنا أريد أوصل رسالة، أنا مو أريد فقط دمعة أنه تنزل خلص، أنه أريد مثل ما يقولون تكسب تفاعل أو لا أبد نعم. بعيد عن هاي، أنا أريد أوصل ألم، أريد أقول لهم شوف كمية الألم داخل الأم وداخل الأب، ورغم هذا مثل ما التقيت بالآخر المرة اللي شفتيها
0: نعم.
1: تقول أنا عندي 4 وانطيتهم وتمنيت الله منطيني بعد 4 بدال البنات، عندها بعد 4 بنات، بدال ذن 4 بنات الله منطيني بعد 4 شباب حتى هم ضحيهم. أنا أريد أوصل رسالة أنه رغم كمية الألم داخل الأب وداخل الأم، لا هم بعدهم مستمرين،
0: أكو قوة،
1: معطات،
0: أكو إيه؟ قوة،
1: أي أنا هاي اللي أريد أوصلها،
0: هي هذه المرة العراقية اليوم قوية. زين أحمد، بحكم دراستك علوم حاسبات ودائرة صحية
1: وإدارة
0: صحية. إدارة صحية، شلون اجتمعت هذه التخصصات كلها مع الإعلام والشعر؟ ما شاء الله يعني هسه أنت
1: احنا نسولف كلهم، شنو اللي تردين هسه أسولف لك بالصراحة،
0: وأنت قلت أنت قلت بالفويس قلت كلهن أنا بيه هذن
1: صح انفتاح كله. زين تردين أسولف الصراحة لو أسولف أجوب دبلوماسية؟
0: لا صراحة، أكيد إحنا برنامج صراحة
1: صح. شوفي كل شاب يبحث عن التعيين صح لو لا
0: صح،
1: من رحت العلوم الحاسبات وصراحة كان اختيار خاطئ، وأنا دائما يعني أعترف بهذا الاختيار أنه اختيار خاطئ. ليش؟ لأن كنت أروح للمحاط الطبي كودنها، كودن هو أقرب للتعيين للأسف، اللي سوقت أو هاي الفكرة اللي هي الحكومة
0: قام
1: سوقت أنه
0: يعني الشاب هسه برأيك
1: التعيين.
0: نعم هسه الشاب برأيك هو ما قام يعني يتجه نحو الاختصاص اللي يحبه، صار نحو الاختصاص اللي يجيب من عنده رزقه اللي يعين.
1: صح صح صح، وأنتم كجامعة المستقبل أعرف باللي جاي أتكلمه بس ما أقدر أطرح. صار الأغلب يتجه المن يتجه للمجموعة الطبية حتى يتعين.
0: نعم.
1: وأحمد واحد من ذول الأغلبية اللي يتجه للمجموعة الطبية حتى يتعين، وشوفت حتى بالمجموعة الطبية من دخلت المجموعة الطبية اللي غدت عين وين أروح بأستاذ. فأما كإعلام وبعيدا كل البعد عن اختصاصات اللي جاي أدرسها، وهي شهادة علوم الحاسبات يعني اختيار خاطئ، والإدارة الصحية إن شاء الله هي الأصح من الحاسبات. بالنهاية إذا تعينت على الإدارة الصحية فديش تتكنسل وأنت عارف.
0: زين والإعلام؟
1: لا الإعلام هذا باقي.
0: باقي.
1: لا باقي.
0: يعني لا. لو طلع تعينك لو طلع هاي يعني لا أحمد باقي. الإعلامي
1: لا.
0: باقي.
1: لا هاي أمانة، هاي أمانة. أمان اليوم الآلي أن تتكل على الإعلامي كودن هو الصوت اللي يوصل أو الصوت الأوضح
0: نعم
1: بين الأصوات صح
0: نعم, نعم.
1: وأيضا الشعر أيضا برسالة وأيضا مكمل قلنا الإعلام، لأن أكو رسائل المفروض تنقلها من خلال الشعر
0: نعم،
1: مو كلها من خلال الكاميرا، لا من خلال الشعر، أكو رسائل توعوية. مثلا احنا هسه برنامج قيم الحسين عليه السلام، واكيد اكو قصيده من خلال الشعر نقلتها، ممكن يجوز بالاعلام انا ما اقدر انقلها، تقول زينب من نجت للعفه مول النوح، مول دموعك لكل لحظه تتبخر، زينب عشر فرادة العفة تصير حجاب براسك ومو خيط للمنظر، التطور بالعلم مو بالهدم ينقاس، مو بهدومك وبالواوي يتفسر، التستر مصطلح يخدش حياء الغير، عكس التكتمو على العيب تستر، مدينة من الستر مفتاح الحوراء، بس العدها زينب تندل المعبر، زينب حرة رغم حبالهم للجيد وصلت، لكن بنص روسهم تفتر، ظلت كل حرف بالخطبة راح بجيل، بحيث الما استسلم بلوعة أثر، بحيث الما استسلم بلوعة أثر. هاي السيدة زينب يا خواتي، وهي الرسالة اللي أول مبتغى من الشعر
0: اللي أنت حاب توصلها.
1: الله يسلمك
0: زين. أحمد، شنو اللي يعني هل الإعلام غير من شخصيتك أو طريقة نظرتك، يعني طريقة النظر لبعض الناس أو للناس، أو مثلا أحمد كان شخص غير وبعدين صار شخص غير، من أي ناحية؟ مرات يعتبرون الإعلامي هو يكون مغرور متكبر.
1: الإعلام علمني أنه خلف كل إنسان أكو حكاية وأكو قصة وأكو وجه وأكو فرح وأكو ابتسامة وأكو دمع. أنت ذا شلون تجمع كلهن؟ ممكن أو هذا الوجه اللي داخل هذا الإنسان من يجي اليوم من أنا قلت هنا يقول لي ينخاك، شلون توصل للعالم؟ شلون توصل هاي الرسائل اللي بداخله للري؟ هذا اللي اللي اللي اللي, اللي علمني إياه الإعلام. علمني إنه خلف كل إنسان أكو حكاية وأكو قصة.
0: وأنت وجه أحمد اليوم؟
1: أكيد لازم يكون هو باب الوصول.
0: هاي الدعوة، دعوة الشخص المظلوم والشخص اللي محتاجك، شنو تأثر بنفسيتك؟ شلون تقوي أحمد؟
1: شلون تقويني يعني اليوم من يدعيني؟
0: من يدعي لك؟ أكو الله. أشخاص الله. مظلومة، مضطهدة،
1: الله.
0: عوائل متعففة، شايف من تقدم لهم حتى وإن بشي بسيط هو نقل الصوت بس.
1: صح.
0: هذا الدعاء اللي يدعوه، شو الأشياء اللي تصير داخل أحمد؟ شون قوة أحمد
1: تخلي أحمد يستمر؟ وصراحة أكو مرات أكو دعاء يعني من يوصل أو من تسمع اليوم من أم عراقية، أريد الله يحفظك يا يمه، أريد الله يحفظك يا قلبي، إن شاء الله الرزق الحلال. هاي الكلمات، هاي أنا أحب هاي الكلمات المملوحة. صمت يعني صراحة.
0: أنت عايش هاي المعاناة، عايش داخلهم، لأن أنت دا تنقل أصواتهم ومعاناتهم، فمدام يعني أكو تأثر، أنت تعرف أكثر من عندي يعني، لأن حضرتك إعلامي ميداني،
1: الله
0: مراسل،
1: الله
0: كفو، دائما تتفاعل ويا الشخصيات اللي موجودة. صح. وكل قصة تنطيها حقها وأكثر. لهذا احنا ذكرنا قبل قليل قلنا الإعلامي من يكون صاحب ضمير حي يتأثر بالكلمة، يتأثر بالإحساس، يتأثر بشون يقدر يساعد هذه العائلة أو هذا الشخص. فاليوم أحمد من ضمنهم. صح.
1: الحمد لله، أشكر والله يا ست أزل. يعني صراحة أكو مواقف يعني تصير خاصة بهذا المجال، يوم من يجيك شخص ويقول لك انقل لي رسالتي أو انقل لي وجعي أو ألمي، ولكن هو ما عنده دليل، أو يقول لك أنا ما أريد أظهر على الشاشة، أنت هنا راح تواجه صعوبة بنقل الرسالة. ليش؟ لأن العالم بدأت تختلط عندها الأوراق.
0: صح.
1: شلون تقنعه أنه هذا الشخص فعلا موجود؟
0: صح.
1: فهذا الشيء أنا صراحة صعب علينا وصول الرسالة.
0: شلون عاد راح توصل هالرسالة بهيج حالة؟ لا تعرف أنت هذا الشخص كلامه حقيقي وصحيح.
1: مية بالمية حقيقي. مية
0: بالمية لكن شلون بعد يعني تقدر توصل؟
1: هنا لازم أنت ما تناشد.
0: لا عاد.
1: هنا أنا لازم تشتغل على علاقاتك مع أصحاب الاختصاص أو شيء. صار اتصال خاص باللي عندهم ثقة. شلون أسست أزل ثاقب أحمد اليوم من أسولف لها قال هاي المشكلة صارت بمنطقتي وهاي المشكلة حلها يمت ست أزل. زين احمد صور لي هاي المشكله.
0: اكو تجاوب بهذه المواضيع احمد؟ اكو يعني ناس تساعد حقيقيا يعني لو لكن اكو وعود بس وعود كاذبه يعني اي وان شاء الله والله كريم ونطيني اسمه وخسار وتدلل وواجهت هيجي لو واجهت كل المشاكل لها حلولها مع صاحبي الاختصاص.
1: والله اكو وعود مزيفه
0: نعم
1: وتفشلك مع المقابل صراحه وتخليك بموقف انه انت اليوم معتمد عليك وبالنهايه من ترجع له ترجع له انت خايب ظن. واكو له يستجيب وبس ايضا هم يقول لك انا اريد اطلع ولو بيناتنا
0: فانا يصير
1: هاي الشيء
0: نعم من حق نعم. أي
1: اما اكو البعض اذا نحكي على المجال الانساني يعني يقول لك لازم اصور. ليش لازم اصور؟ يقول انا اكو عالم تتبرع بفلوسها فتريد تشوف فلوسها وين تروح وهي ايضا من حقه.
0: اكو عوائل ترفض التصوير احمد
1: كل شوي
0: بالتالي شلون تتم المساعده؟
1: هي هنا الصعوبه شلون تتم المساعده هنا الصعوبه. ما ممكن اليوم اروح لابو انسانيه واقول له يا ابا هذا الشخص ما يقبل يصور ممكن يساعده ماشي؟ قال لا.
0: زين ابو الانسانيه نفسه خليه يجي يزور العائله شنو راح يصير؟
1: وأيضا يريد يصور لأن عدة متبرعين ومن حق عدة متبرعين ويريد يراويهم المأساة اللي تعيش بها هاي العائلة حتى من خلالها إنه يقدم لهم اللي يقدر عليه.
0: بالتالي إذا صور هذه العائلة راح يعني تعيش.
1: صح.
0: وإذا ما صورت هذه العائلة راح يدير وجهها ويقول لها في أمان الله.
1: لكم والله. طبعا مو الكل.
0: مو الكل البعض مو الكل. احنا اكيد
1: عندنا اهل الانسانيه وعندنا بالمدحتيه وعندنا بالشوملي من ضمنهم على هاشم واللي اغلبكم شافه يعني نذكر هيك شخصيات صراحه نعتز بها احنا اليوم تحياتي. مثل الاخ على هاشم اللي هو من الشوملي اللي مول زياره الأربعين بالماي والثلج وممكن اغلبكم شاف المقاطع اللي موجوده
0: ان شاء الله في ميزان حسنات.
1: وايضا بالمدحتيه عندنا عباس الربيعي ما قصر ذولا يعني صراحه جهود محترمة يعني تخيلي 13 حالة فشل كلوي هم اللي قاموا بيها
0: ما شاء الله
1: وهم اللي جمعوا يعني من خلال يوم واحد تجمع 50 مليون هذا ترى يعني مو رقم صراحة 50 مليون اليوم من توقف وانت عايب
0: هذه لثقة الناس بيهم أحمد لثقة الناس أكيد بيهم أكيد. لهذا تتم التبرعات لهذول الأشخاص
1: حتى التبرعات المفروض تتم عن طريق ثقاتها سليش مرات أغلب المقاطع اللي أنشرها أخلي أسماء معروفة مو اسم مبهم اسم يعني جديد انت هنا لا هنا راح يصير بين وبين او اختلاف بالرأي بينما ذا تخلي اسم فلان هذا معروف بيرق بالمدينة معروف انه هو فقط او فعلا انه هو يجمع الحالات الانسانية لا هنا راح تلاقي انه مساعدات وحتى العالم ما تسأل شنو ليش وهذا منه لا تنطب اللي تقدر له بينما من تخلي شخص ما معروف لا هنا تختلف.
0: نعم احمد نروح للقضية الدينية برأيك شنو مسؤولية الإعلامي من يتحدث عن قضية دينية مقدسة وشنو أكثر قيمة من قيم أهل البيت عليه السلام تحاول أنه تجسدها بحياتك الشخصية؟
1: احنا ذا نسأل ذا نرجع على السؤال مالتك بداية
0: شنو أكثر قيمة من أهل البيت عليهم السلام أنه تحاول تجسدها بحياتك؟ أكو رسالة إحنا نمشي على نهج أهل البيت عليهم السلام ومثل ما عرفنا هي الإمام الحسين عليه السلام أدى رسالة وإحنا لازم نتبع هذه الرسالة ونأديها بصورة صحيحة. شنو الرسالة اللي أنت يعني بحياتك أنت تعتمد هذه الرسالة رسالة حسينية بحياتك العملية والشخصية وغيرها من ذلك؟
1: تقول كونك تفتهم شخص الحسين إنسان
0: هي.
1: ما أريدك تفهم سويل في الدمع من دش كربلة ورفسة بقلب الخيل ما محتاج عفية بصاية السمعة ولا محتاج تقوى من الحكي البايت، ولا محتاج تشفك ليلة الجمعة، حسين من انذبح راد الرسالة تعيش حتى البيض أبوه يسترسل بطبعها.
0: الله.
1: رسالة الإمام الحسين هي الصدق، المبدأ. أنا شنو اللي تعلمته من الإمام الحسين؟ أنت لا تفهم لي الحسين شلون مات، لا افهم لي الحسين ليش؟ مو شلون، ما أريد شلون ما تفيدني، أريد ليش. وهذا اللي المفروض الكل يفتهمه، واللي الكل يحدو أو يتجه حول رسالة الإمام الحسين عليه السلام العظيمة، أو من نهضة الإمام الحسين
0: عليه السلام. من خلال احتكاكك بالزوار والمناسبات الدينية، شنو أكثر موقف بقى عالق بذاكرتك لحد الآن؟
1: موقف مع زاري الإمام الحسين،
0: زوار، مناسبات دينية.
1: يعني مع زاري الإمام الحسين اليوم نشوف لك رجل التقيت به أيضا وهي زيارة اللي يحضرني بعمر 89. ان سالته قلت له شنو اللي جابك،
0: شلون يجي
1: شلون
0: الدنيا حاره
1: تقدر تصعد السياره وتروح؟ قالوني اروح لابو عبد الله سياره ما تعالج يا رجلي. يعني شوف اكو كلام يشهد الله، واكو عالم اسالها قلها شنو يعني لك الامام الحسين، او ارجع اسئله سؤال قلها تنقصر يا الامام الحسين، مباشره يبكي. وين واصل هذا؟ إيش قد مفتهم الإمام الحسين؟ يعني ستعزل الله يشهد مواقف تبتش.
0: أحمد أنت مقصر إمام الحسين؟
1: لا هذا سؤال سهل لي.
0: لا هذا سؤال
1: لي أنا أكيد مقصر.
0: من أي ناحية؟
1: مقصر يا الإمام الحسين. إحنا شنو اللي مقدمين الإمام الحسين حتى مقصرين؟ إيش منطين؟ شنو؟ عايشين نشرب ناكل نطلع نمشي. مثلا شنو اللي قد شنو اللي مفتهمين من الإمام الحسين؟ أنت اليوم من تفتهم شيء من الإمام الحسين أو من مبدأ الإمام الحسين مفروض تدسته بالواقع أو تأم، صح ولا
0: صح؟
1: إيه إحنا ممكن التعميم مالتنا واصل على قدنا، بس ما قدرنا نوصل لأكثر عدد.
0: ليش
1: هذا؟ ليش ما راح أجاوبك عليه؟
0: يعني احنا اكو شباب هواي بحاجه انه يعرف قضيه الامام الحسين، رساله الامام الحسين.
1: ماكو كلام
0: اكو البعض. لا احنا ما نريد نطلع يعني عن المألوف، لكن احنا نذكر دائما اكو يعني شباب ما يعرفوا بس فقط الامام الحسين انه استشهد، والامام الحسين انه مات عطشان وغيرها من ذلك. لكن اليوم نتسأل، اليوم قيم الإمام الحسين، رسالة الإمام الحسين، عيال الإمام الحسين، على شنو اجى الإمام الحسين عليه السلام؟ فبالتالي تشوف يقول لك ما يعني ما أعرف. فإحنا ليش بدورنا إحنا كإعلاميين اليوم نوصل هذه الرسالة؟
1: حاولت من توصلت تقول له انطيني مبدأ الإمام الحسين أو شنو اللي افتهمته من الإمام الحسين، ممكن يشيل عليك عقد.
0: ليش
1: أقول له أنت ضد القضية الحسينية؟ أقول له أبوي أنت فاهم هسه بتشي، أنا نبتشي الإمام الحسين مصيبة ما بعدها مصيبة،
0: نعم،
1: والكل متفق عليها،
0: نعم،
1: بس تفتهمني الإمام الحسين شنو؟
0: نعم
1: فهمني. أقول له لا سيد أنت هنا خليني ساكت، خليني فهنا أنا حاول أبتعد من هاي الأمور والجوانب.
0: زين إذا طلبت منك تختار كلمة واحدة تختصر نهضة الإمام الحسين عليه السلام، شنو تختار؟
1: الكرامة.
0: شنو أثر القضية الحسينية على كتاباتك كشاعر وعلى حضورك الإعلامي؟ شنو أثرت؟
1: أضافت جمال للكتابات. جمال للكتابات. وأحمد الموسوي من خلال القضية الحسينية طلع. أنا بلاقي القضية أنا منه. تعرفيني؟ تعرفيني يعني إنه قبل لا أطلع؟
0: لا أكيد ما أعرف.
1: ما عرفتيني، أنت عرفتيني عن طريق شعر.
0: صح. ولذلك أنا حبيت أقدمك للمستمع الشاعر والإعلامي.
1: أخيتي فمن خلال القضية الحسينية أحمد الموسى طلع بعدها إعلامي، والحمد لله عرفنا الوجوه الطيبة والمحترمة مثل أزل خفاج وغيره.
0: الله يعزك يحفظك. أنت تنقل قصص الشهداء وعوائلهم، هل أكو موقف غير نظرتك؟ إحنا هذا ذكرناها، ذكرنا هواية مواقف أثرت عليك، وعلى حتى ترى المواقف تأثر حتى على الصحة.
1: صح.
0: زين، شنو أصعب شيء واجهته وأنت توثق معاناة عائلة أو حالة إنسانية؟ أنت دا توثق وواجهت في صعوبة معينة، شنو كانت؟
1: موقف أتذكره، أحد الأخوات راسلتني: السلام عليكم سيد، أني بيتي بفلان مكان وهذا البيت أريد ما أسولف، أريدك تجي أنت تشوفه بعينك.
0: تمام.
1: فمن رحت شفت انه لقيتها غرفه بعز الحر، غرفه والغرفه عندها كنتور قديم، الفايبر اللي ورا الكنتور شايفته مخليته سقف
0: خطي،
1: وعندها شموع تشعلهن بالليل لان ماكو كهرباء،
0: حالتها يرثالها
1: غير مدايرها مال المجمع وهاي الامور ذني كلها ماكو، فقط غرفه يعني مبرده مخليتها، قلت لها مبرده مخليتها اذا كهرباء ماكو عفوا
0: وين ود شو تسوي.
1: من جيت نقلت هاي الحاله ومن نشرتها شفت كميه التعاطف، كميه الانسانيه اللي طلعت. يعني اجى شخص،
0: هو هذا العراقي احمد ترى مو بعيده علي، العراقي ابو غيره
1: مو بعيده.
0: هو ذكرت قبل شويه قلت أحد الأخوة 50 مليون يجمعها بيوم واحد لأصحاب الفشل الكلوي، فهذه اليوم إحنا هذه أشياء نفتخر بها بمجتمعنا، وإحنا دائما مرات نشوفك وفد أشياء تصير، تشوف العراقي أول ما يبادر هو، أول ما يقوم هو، أول ما يدافع هو، فمو بعيدة يعني عن العراق.
1: الله يشهد ورسوله اللي شفته أنا يعني تسابق، واحد قال لي الكهرباء مدى الحياة عليها، واحد قال لي أنا علي من الألف والياء أنا باني الهياء
0: ما شاء الله
1: بثواب والدي، واحد قال علي قطعة أرض من ورا منشور قدرنا نقلب أصواتنا، وأحمد ما مطلع من يمه، لا مجرد صوت نقلته نشرته الحمد لله والشكر وصل، والفرحة اليوم نشوف المقابل شوفكوا نتيجة بصوتك أكيد. اللي تنقله
0: أكيد.
1: هنا أنت الفرحة اللي تعيشها أكثر من فرحة الشخص نفسه اللي مستفيد، صح لو لا؟
0: أكيد.
1: وهذا هي هاي الفائدة أو الثمرة من الإعلام اللي وصلنا إلى.
0: أكيد أحمد، قصص الشهداء عوائل شهداء الحشد الشعبي هواية مؤثرة،
1: واحدة منها
0: هن مو واحدة منها
1: أعطيك واحدة منها
0: هن هواي، لكن أريد شعر يختصر هذه المعاناة.
1: جرد لون الصور بعيون الأيام، وبقت بس ذكرى تجمعنا بضواهم، وانا تمنيت امر بعيونهم طيف وصير النسمه والتف بهواهم،
0: الله
1: وراويهم قلب من يفقد اعزاز يون ونت يتيم بظل جفاهم، جفونا وسلبوا من عيوننا الوان، وخفت صوت امه من صاحت وراهم، اخوت على الدرب لوحه على عمود عقب ما كانوا نجوم بسماهم.
0: الله
1: هالشهداء اختصر هذا، ولو احنا ما نقدر نختصرهم بقصيده استاذن
0: اكيد،
1: هاي الارواح لولاهم انا يا جاسم ما قاعدين هنا.
0: اكيد اي والله فعلا،
1: والله العظيم
0: فعلا،
1: اليوم من توقف قدام ذوي الشهيد قدام شخص صاحب فضل عليك ما انتظرناه.
0: صح
1: صح لو لا؟
0: صح.
1: بس انت الالم وين؟
0: الالم اللي ما جاي يساعده،
1: الالم اللي تشوفه اللي تشوفه يستجدب باب المؤسسات.
0: صح.
1: من تشوفه يقول لك والله العلي العظيم حاسبين حال حال المجادي عفوا بهاي العبارة، وتسمعت المقطع الفيديو هاي واحدة من أتن. أما من القصص اللي أثرت بي يعني كعاطفيا، أحد الأشخاص يمنى يصحوا له أبو قاسم، أدى ابنه قاسم وطارق، دول اثنين عندهم راحوا بسبايكر، فسألته قلت له أنت شلون عايش؟ شنو الذكريات اللي تجي معك بيهم؟ وتحس اليوم كل
0: بس هذول الاثنين عنده،
1: لا هم هذول اثنين عنده. قال أحمد راح أقول لك شغلة، ده ابن اسمه قاسم، قاسم صغير شو مسوى هذا؟ نافخ نفاخة لبنيته قاسم عيد ميلادها. النفاخة نفسها وين ضامها أبوه؟ بالكنتور. يقول هذا نفس قاسم. استهزل. مو أكو شغلات أو أكو مشاهد يعني ما أقدر أعبر عنها باللسان ممكن بالعين.
0: صح.
1: هذا الشخص نفسيته ما حصل حقوقه.
0: للأسف.
1: للأسف.
0: أحمد، طبعا اليوم الحديث كان وياك ممتع.
1: الله يسلمك.
0: وإحنا دائما قصص الشهداء وعوائلهم تأثر بينا هواي، كلش هواي.
1: صح.
0: لأن إحنا مثل ما ذكرت قبل قليل، لولاهم إحنا ما كنا عايشين وطوب ونطلع وناكل. صح. ونشرب ونسافر ونروح ونرجع وصرنا بمكانات معينة.
1: أي والله.
0: لولاهم.
1: أكيد.
0: لكن إحنا بدورنا نقولهم هلا تنهلا بيهم، هلا تنهلا بعوائل الشهداء الأبطال.
1: هي هاي الرسالة، هاي الرسالة اللي نريدها إحنا توصل. أخوان حتى اللي موجود بالمؤسسة اللي هم أصحاب الشأن بحقوق الشهداء، أنتم ترى يعني قعدتكم على الكراسي بفضلهم. والله بفضلهم. أنتم بس قاط وجايب هندامك وموقف أم الشهيد خلف الشباك، وأنت بفضل والدة شهيد وبفضل ابنها أنت قاعد بهذا المكان.
0: أكيد.
1: وهلت الهلة.
0: أي والله
1: هلت الهلة. أخواتنا ترى شهداء الحشد الشعبي يستاهلون. ترى اليوم اللي يتدم اليوم مو تعز علي الحقوق، أو هو ما مستجد من عندك، ما مستجد من عندك حق، انطيني اياه خلص.
0: طبعا بالمناسبة هسه اللي يذكر يقول أنتم اليوم ملتقين بإعلامي أو شاعر أو ما أعرف إيش، أو بوابتوا بس بفئة معينة. شوفوا إحنا أحمد إعلامي ومقدم برامج، وأكثر لقاءاته وعنده برنامج اللي هو خالدون. اللي هو مختص بعوائل الشهداء. فإحنا نحب نعرف، نحب نشوف التفاصيل. اليوم أحمد داخل أي عمق من الإعلام وتأثيراته. فنقول لك أحمد، أنت إنسان قبل ما تكون إعلامي أنت زميل، وأني طبعا دائما أقول لك أحمد أنا فخورة بك دائما.
1: شرف كبير.
0: ودائما أقول لك استمر وعاشت إيدك.
1: الله يسلمك.
0: وعافية عليك. فإن شاء الله أنا أتمنى لك حياة سعيدة ويخلي لك أولادك إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: ويا ربي تكون من أفضل إعلامي العراق إن شاء الله.
1: شكرا.
0: أنا كلش أشكرك.
1: المحترمة المثابرة اللي صراحة وأنا قبل فترة أيضا قلت لك، اليوم من أشوف إنسان ناجح وإنسان تشاني شجعك على على على هذا المجال، المجال الفذ أو الرسالة الحقيقية والحق اللي ننقلها، تشوفه اليوم بمكان. أنا دائما أقول أنه اللي شجعني ولو بكلمة الله يوفقك، دائما أشوفه أنه هو أفضل من عندي حتى أتعلم من عنده. فإن شاء الله نشوفك بأعلى المستوى.
0: الله يسلمك ويحفظك. وشكرا لك. وأنا اليوم تعبتك أكيد، لأن أحمد طبعا من مكان بعيد اليوم جاينا، واليوم ازدحامات ايضا.
1: صح.
0: وان شاء الله هذه كلها مسجله لك امام رب العالمين وامام جمهورك ومحبيك ايضا.
1: الله
0: يا احمد، اليوم ان شاء الله كنا خفيفين الظل عليك.
1: والله العظيم بعد ما
0: ان شاء الله اليوم ما قصرنا
1: من هاي الخفه بظلكم بتواجدكم.
0: الله يسلمك.
1: بإنسانيتكم، بمخرجنا الرائع مصطفى زيكو، وأيضا الأخوة خلف الكاميرات
0: والكواليس. تحياتنا لهم أكيد. ومن هذا البرنامج، برنامج قيم الحسين، شكرا للزميل الرائع المتألق دائما الإعلامي أحمد الموسوي. شكرا لك. وإن شاء الله يا ربي الأربعاء الجاية أكيد عندنا إنسان أو شخصية تكون شخصية مرتكزة، وتكون شخصية فعالة باختصاصها أيضا. وأني أتمنى إن شاء الله للجميع وكل من يسمعنا الصحة والعافية يا ربي. وأشكرك مرة ثانية يا أحمد، وأتمنى لك دوام الصحة والتألق.
1: الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا. إلى ست أزل مرة ثانية، وشكرا لاختياركم.
0: شكرا.
1: الكرام ذاتكم.
0: الله يسلمك يا عزة. ومن هنا مستمعينا الكرام نقول لكم انتظرونا الأربعاء الجاية. شكرا للزميل المخرج المتألق مصطفى زيكو، وأنا كنت وياكم أزل الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM في أمان الله.
2: وكل عين تدمع بس ما بجيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

عليك حل يأذيك ودريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوف.

شاف علي يبكي وبكى وياه. ولما نشد عباس

0: قلبك لن ما شفت ابو الزهره
1: من قال حيدر خنقيت العبره
0: ومن قال حيدر خنقيت العبره
2: من قال حيدر خنقيت العبره

عز والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزل والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي عيد لك عيد لك لو طاحت دموع الزل والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرت فياي عليهم كسرت فياي عليهم دمع ابو فاضل مو سهل دمع ابو فاضل مو سهل

شريف تقوس من قال حيدر خنقتل القصيدة الخادمكم يا قلبي. ولاه يا جرح العرش ولاه يا جرح العرش ويا سبب دمعة فاطم يا سبب دمعة فاطم.

كم كسرة قلبت لن ما شفت غوز يلا بويا شافع علي ابكي وبكاو يا ولما نشا ساكت بزودك بزودك هلا هلا

من قل حجر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يمخلي حيدر يلتفت وما سدتها بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة يا مخلي حيدر يلتفت

أشم عطر قلب جلل ما شفت أبوز شاف علي شاف علي فما تعبت ها يا إيه النشمي.

شلون من عنده ياخذ كل صبح من عنده ياخذ كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى إلي يلاقيهم بملقى إلي وحضنة أبوي حضنونا حضنة أبوي حضنونا يا أبويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي لو شايفة بزينب واصيل يا أبويا ابكيش كثر ما بيك لو شايفة بزينب وصيك عباس بويا الكسر شي جبر قلب جلن ما شفت وزيارة شاف علي يبكي وبيكي

ومن قل حدا قلب شيلان ما شفت ابو الزهر من قل حدا. القصيدة الخادمكم يا حبيبي.

0: بنت
1: حلوة ذوقك حبيبي.
0: شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بايد دفنت فارقت معشوق العريش. ولتنحفظ سالفته، ولتنحفظ سالفته، شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بايد دفنت فارقت معشوق العريش. ولتنحفظ سالفته،
2: ولتنحفظ سالفته،
0: خلى بطين قلبي حزن، خلى بطين قلبي حزن،

0: وباشر الخوة تموت وياك سيفك إذا عافت يمنا باشر الخوة تموت وياك سيفك إذا عافت يمنا
1: أنا العبورته مكسرة بصدره
0: كل بجلن ما شفت أبو الزهر شاف علي بجي وبجويا ولي

0: ومن قل حيل قل بجي لين ما شفت ابو الزهرة من قل حيل.
1: قصيدة لخادمك فدوى لعيونك حبيبي.
0: عباس بويا بفرقتي عباس بويا بفرقتي يا لك ملك احكيها يا لك ملك.

واهل الردة يحفرون جوا. انا بوقيتي بطرق يمنا واهل الردة يحفرون جواي. ظل والدك ما عنده خب ظهره، ظل والدك ما عنده خب ظهره. دل بجلن ما شفت ابو شاف علي، شاف علي بشر بجويا. عيدة عيدة مرتاح مرتاح بالمجلس. عيدة موفقين بحق الحسين.

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي

ويلي كلمة البويا الحنينة خلافة، أي كلمة البويا الحنينة خلافة، ماتت وقلبي الحزن ما عافة، كلمة البويا الحنينة خلافة، ماتت وقلبي الحزن ما عافة، صحت من ذبل قبال شفافة، صحت من ذبل قبال شفافة، راح لي حط ابني فوق كتافة، راح لي

صوتك وهو

0: حتى بيت احزان ابني لي وويلا يا ابو فاطمة واوي صوتا
1: هلا هلا

ما تبو يومات كل شي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته تقطع ذليلي بتوته علي اعتد قطع ذليلي بتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: الفرح مني ليوم سدبي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه. راح لي

جنانه بوجهي لن تدرج كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمكان، اي راح لي حط الحكي بمكان. واه ويلا يا ابو فاطمه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علب قد الحزين خلت تنزف عيونك.

0: الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود انطفت عين محمد غفت هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس
1: بعد عين ايه والله جوابه
0: عين محمد غفت هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك شمس النبوة الغيب مرضي عليها
1: موفقين ومأجورين إن شاء الله.

وقت الصبيح خل تنزف عيونه خل تنزف الايادي الايادي يا علي بقد الحزن خل تنزف عيونه جاو يا علي بقد الحزن خل تنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجوه أعلى أعلى تنزف عيونه هل تنزف عيونه

وداكي دربي الموت انت تبعي وداكي بدربي الموت انت تبعي تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك

0: خل تنزف عيونك خل تنزف اقوى جوابك يا علي بجد الحسين
1: خل تنزف عيونك
0: يا علي
1: بجد الحسين
0: اي حس الجواب خل تنزف عيونك شمس الوجود
1: انا محمد غفر
0: شمس الوجود انا محمد غفر خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك
2: فيك محمد

خدك على تراب القبر خير.

راح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، عالذي نام بقبر لو على يتمن عمر، عالذي نام بقبر لو على يتمن عمر، هل تنزل في عيونه، هل تنزل في عيونه، يا علي بجد الحزين، يا علي بجد الحزين، هلا بي، هل

تنزف عيونك، هل تنزف عيونك؟ راح النبي وبعد ابتيدت أتعابك، تتمنى سهل

لك انت علو بالحرب كلهم يعرفونك انت علو بالحرب كلهم يعرفونك ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور خل تنزف عيونك خل تن يا علي بجد الحزين يا علي بجد ما قصرت هذا خير جواب خل تنزف عيونك يا علي

0: غفرت أنا محمد غفرت
1: شمس الوجود انطفت أنا محمد غفرت
0: خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك

رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين.

والعلبة طول انكسر عادوا يكسروك، والعلبة طول انكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صباح صدر البتول انجراح، فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك.

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا. تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل خدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، انت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بيك.
1: من عفتنا ودعتنا من
0: اي ما شاء الله.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب

ظلمون إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبا الفضل العباس، شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين، عجل لوليك الفرج واجعلنا

0: حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد وولاه، على محمد وولاه، على محمد.

عنا محمد من ما تكون يصير تبديل من ما تكون في الحياة وما تويا على محمد.

حيل الليلة حيدر دمعته محتل عنا محمد قرر يشيل بالموت كون يصير تبديل بالموت كون يصير تبديل

سمعت محمد على الأرض مات، سمعت محمد شمس رب السماوات، سمعت محمد على الأرض مات، هيهات مثلي يصير هيهات، هيهات مثلي.

من انتك بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي

0: محمد واوي
1: لا تتعب
0: على محمد واوي
2: هلي على قلب حسين مجروح هلي على قلب حسين مجروح

لك وراية علي وياي شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على

قائدنا واحنا شيعة جنود قائدنا واحنا واحنا شيعة جنود ويانا يمشوا ندري موجود ويانا

من حدر هذا الإحساس. ما شاء الله. هلا هلا هلا. علمنا حدر هذا الإحساس. شعبنا صرنا تفخر الناس. شعبنا صرنا تفخر. هلا هلا. شعبنا صر يعني يبقى رفعة الرأس. يا الله. نرجعنا يبقى رفعة الرأس. خطوة محمد هاي فتوى. خطوة محمد هاي فتوى. على محمد واوي.

لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. غربت شمس الديانة وعبس وجه الكون وغضب وكوثر عيون الزكية نضخ بالمحراب وانصاب وردة نشدك هالمصاب ياهي منهن أشد وصعاب فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة لو بالسقيفة اللي جري على الخلافة وعلى المرصى حاير يا أبو الحسنين وأهل السقيفة

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة، والافلاك السبعة تنعم وليلتك صارت مريفة. هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه، يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي، ينحب ونوحه يعتلي قلب المفارق حبيبه.

0: هلأ
1: يا انت اتفقى
0: ادفن محمد في النور
1: هلأ
0: هلأ

مش عجب نعشنا بالهادي من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعدت واصنام بالكعبة اكسرت وبهاي ليش تحيبت وضاق يا بالحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

0: هلا هلا
1: ادفن محمد روحانه
0: هلا هلا

عيشت من جفناه وحضنته جفوف المنية صاحت بعالي الصوت فقدك شيخ بالي ويا ابويا

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وطارك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحمى مشهود لبكل غانمة، ووقفاتك بكل موزمة بيت سيف وبيت رايه.

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسدك والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا
1: ادفن محمد قوم
0: اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
3: ما نعوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك
1: يا محمد
3: في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك في الوقت يا محمد راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة يا الله اسمع اسمع راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة واللي بفضك عيب نهتم سيد بموضوعه وياك وقعنا الهوية ما نساوص على القضية وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك كل محب قلبه اعتناك ماكو

باقي احيا ما نعوفك شباب كل وقت كل وقت

0: احنا شيعة ورافضية وما نغير افكارنا لخادم الحسين عمر البدراني. احنا شيعة ورافضية ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرفنا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف مولاي من عمي لو شحضوات ماكو بالدنيا بغلال. من عمي لو شحضوات ماكو بالدنيا بغلال. يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: ما نعوفك يا محمد.
0: خادم خادم انت هم اعطيه.

0: خادم.
1: أعلى أعلى صيح.
0: كانت الأصنام ترجف من تمر عليها، عاربت أهل الضلالة سيفك يحديها، يالجمالك فاق يوسف والسما مضويها، وردة تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا بغلاك، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا.

يضمونا لخادم الحسين تحسين الخفاجي يا رسول الله النواصي رافض يسمونا احنا فعلا رافضية وابد ما يغيرونا احنا فعلا رافضية وابد ما للبقيع زحوف نسحب حتى لو ذبحونا احنا ما نترك عشقنا وخلهم يسمعونا صح

0: خاف ما حد بينا سامح سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا بغلاك سيدي كلنا بحماك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: ما نعوفك صيح

0: الحال
1: بالدمع نحييها نرفع اعلان بحزننا وفاطمه نعزيها والسما بصرخه عشقنا رايح نبجيها رايح نقيم المجالس تلطم ويانا النوارس رايح نقيم ايه تلطم ويانا مولاي والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك.

0: عليك يا شمعة عمرنا ما نعز دمعاتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، كسرت قلوب المحاجر من كثر دعواتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، يمت ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يمت ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يا محمد يا محمد ما نعوفك،
1: الزهراء بالمدينة صيح يا ناعيها، بالمدينة
2: صيح يا ناعيها،
1: عرجت عرجت روح

صيح يا ناعي قضى نحب الرسول لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ عزيز الفيصل يا عمي. يا صيح يا ناعي قضى نحب الرسول هالحزن ويا الدهر رايح يطول هالحزن ويا الدهر رايح يطول ليلة تلعب الفتنة وتجول ونه ونه من الليلة تلعب ومحمد.

تنشبل أمه ويصير بيها بالمدينة. واروح الصوت بارك الله بكم شباب شباب أعلى.

وعلي يا وعلي مظلوم يا علي.

عرجت روح النبي الباريها بعد روحي تامرني عرجت من الليلة تشتعل نار الفتن نار الفتن

0: حسين وانو ياي الباب والمحراب وال انولي وزينب الليلين ذبح وعليها زينب الليلين ذبح وعليها بالمدينة
1: فدوى لهالاصوات هلا بيك بويه.

يا زهرة على الزهرة وينكسر ذاك الضليع وعينها الدم والدمع تجري تجري تجري

بعد ما ضل عزك يا ينكسر راس ابو الحسن يا الرايح راس ابو الحسن يا رايح ينطبر علي يا علي بعد ما ضل عزك يا ينكسر راس ابو الحسن يا رايح ينطبق

انحرق حسين شلون ابو السجاد ينحز من حرق تنشتل اهله وخواتم يسره الاهله وخواتم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. علي
1: شاف علي يبكي وبكى وياه هو لما نشد عباس.

قال ابويا قلبك لين ما شفت الزهر من قل حدار خنقيت أقرالي يا أبو سيدة قلب شيلة ما شفت من قل حدار لو طاحت دموع الزلم لو طاحت دموع الزلم والكسرة بينت بيهم لو طاحت دموع الزل والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرة فياي عليهم كسرة فياي أعيد لك أعيد لك لو طاحت دموع الزل والكسرة بينت بيهم قول الرحل منهم ضوى كسرت فياي عليهم كسرت فياي عليهم دمع ابو فاضل مو سهل دمع ابو فاضل مو سهل

شفت ابو سعد من قال حيدر خنقتل القصيده الخادمكم يا قلبي ولاه يا جرح العرش ولاه يا جرح العرش ويا سبب دمعه فاطم يا سبب دمعه فاطم.

بعد كم كسرة قلب كلن ما شفت الوز يلا بويا شاف علي ابكي ومتشويا ولما نشا ساكت مزودك هلا هلا

من قل حيدر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يمخلي حيدر يلتفت وما سدت هاي بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع ولا صفنا يا ابو الزهرة يا مخلي حيدر يلتفت

شلون من عنده ياخذ كل صبح من عنده ياخذ كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى إلي يلاقيهم بملقى إلي وحضنة أبوي حضنونا حضنة أبوي حضنونا يا أبويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي لو شايفة بزينب يواصل يا أبويا ابكيش كثر ما بيك لو شايفة بزينب يوصيك عباس بويا الكسر شي جبر قلب جلن ما شفت وزارة شافة علي يبكي وبيشاف

السهرة ومن قل حدا قلبتي لان ما شفت ابو الزهر من قل حدا. القصيدة الخادم يا حبيبي.

0: فنت.
1: حلوة ذوقك حبيبي.
0: شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بإيد دفنت. فارقت معشوق العريش، ولت نحفظ سالفته، ولت نحفظ سالفته. شيل مجريح قلبي بعد، والدوا بإيد دفنت. فارقت معشوق العريش، ولت نحفظ سالفته،
2: ولت نحفظ سالفته.
0: اللبطين قلبي حزن، اللبطين قلبي حزن.

باكر الخوة تموت ويا سيفك إذا عافت يمنا باكر الخوة تموت ويا سيفك إذا عافت يمنا أنا العبورته مكسرة بصدره كل بجلن ما شفت أبو الزهر شاف علي بجي وبجويا ولي

0: يلبتي لين ما شفت ابو الزهرة من قل حدا.
1: قصيدة لخادمك فدوى لعيونك حبيبي.
0: عباس بويا بفارقتي، عباس بويا بفارقتي، يا لك ملك احكيها، يا لك ملك.

0: واهل الردة يحفرون جوا. انا بوقيتي بطرق يمنا واهل الردة يحفرون جواي. ظل والدك ما عند خب ظهره، ظل والدك ما عند خب ظهره. دل بجلن ما شفت ابوز شاف علي، شاف علي ابشه وبجه ويا عيد مرتاح مرتاح بالمجلس. عيد
1: موفقين
0: بحق الحسين.

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي

لي كلمة لبويا الحنين خلافة ما تتو قلبي الحزن ما عافة كلمة لبويا الحنين خلافة ما تتو قلبي الحزن ما عافة صحت من ذبلن قبال شفافة راح لي حط ابني فوق كتافه راح لي

صوتك وهو عندك.

0: حتى بيت أعزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة واوي صوتا
1: هلا هلا

مات ابو يومات كل شي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته قطع دليلي بتوته علي احتد قطع دليلي

قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة. ويلي الفرح مني ليوم سدبي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنان. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنان. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

وجهي لن تدرج كثر حزنان. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمكان، اي راح لي حط الحكي بمكان. ويلا يا ابو فاطمه.

اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، طيح بس ما تلقى لي قومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، واويلا يا ابو فاطمه واويلا.

0: الجار فدوى اروح لك اسمعني جزاك الله خير الجزاء ادري بيك ما تقصر الليله مولاتي يا زهره كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينيه حسينيه ام الحسن المباركه حنواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك
1: ناحت عليك السابعه والارض عين ودامع ناحت عليك
0: عفيه عفيه عفيه

خادم خادم لشاعر لشاعر أهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي يا أبوي روح تكدرت مهمومة ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي

الواسعة بعيوني ظلت بالصبر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك فدوى روح لك ولا

دمع بعيوني ظلت بالصور يا رحمة الله الواسعة بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة.

0: يا رحمة ناحت عليك السابعة، ناحت ما شاء الله. يا والدي
1: يا والدي
0: الله يديك سبع يوم أقبل أيديكم.
1: يا والدي
0: ناحت عليك السابعة.

ليل ونهار وداعتك مهضومة وبعيني أحفاد وبحفوس كسرولي عبود كسرولي عبود والنار شفوها وبعد بمن دليل والنار شبوها وبعد بمن أخذوا فداك مني غصب حسبوك بحساب الضرب أخذوا فداك مني

ما قضى حسرات بعدك ما قضى تمنيت اموت ولا تمنيت اموت ولا لحظه

رحمة الله الواسعة والمحسني ويا ينعصر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك ايه والعرض عليك

قواك الله ما قصرت في دورك. روح بغيابك يا النبي ما بي النار هنا أصبحت نار أحرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد.

وحي باثنين جنحانه يلطم وجهه

في بحري الكمالي وجفت امواجه نشف بحري الكمالي وجفت امواجه ويدين انحنى ومين راس ذبتاجه وقال

0: شاء الله.
1: وداعا يا محمد وداعا إش حالي الوقت عات اليوم والده يا مولاتي يا فاطمة إش حالي الوقت دعت هاليوم

الجرى وداعا يا محمد نداء الحزن ردك محمد الجماسي يا شحالين ودعت هاليوم والدنا يومي الحسن الله ليسا يوم الحسن

0: الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين اللي
1: حيدر فوقنا عشك ذبني عمامه

يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا.

0: ليش عادتنا
1: شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل تبدد.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: علي شاف علي يبكي وبكى وياه، ولما نشد عباس

0: قلب جلن ما شفت ابو الزهره
1: من قل حيدر خنقيت العبره
0: ومن قل حيدر خنقيت العبره
1: من قل حيدر خنقيت العبره
0: قلبوا يا قلب.

الزل والكسرة بينت بيهم، قول الرحل منهم ضوى كسرة في عاي عليهم، كسرة في عاي. عيد لك عيد لك. لو طاحت دموع الزل والكسرة بينت بيهم، قول الرحل منهم ضوى كسرة في عاي عليهم، كسرة في عاي عليهم. دمع ابو فاضل مو سهل، دمع ابو فاضل مو سهل، لو طاح يحنك فيهم يبكي لان ما لحد مرسلهم وغاليهم، مرسلهم وغاليهم. حلو الاطباع وحلو الرسوم

شريف ابو السعد من قلة حيدر خنقتل القصيدة الخادمكم يا قلبي ولاه يا جرح العرش ولاه يا جرح العرش ويا سبب دمعة فاطم يا سبب دمعة فاطم.

كم كسرة قلبك لن ما شفت أبوز يلا بويا شافع علي بشي ومتشاو يا ولما نشا ساكت بزودك بزودك هلا هلا

من قل حيدر فرقاك ما يكفي دمع فرقاك ما يكفي دمع لا صفنا يا ابو الزهرة ولا صفنا يا ابو الزهرة يمخلي حيدر يلتفت يمخلي حيدر يلتفت وما سدتها بعمره ما سدتها فدوة فرقاك ما يكفي دمع ولا صفنا يا ابو الزهرة يا مخلي حيدر يلتفي ما سدت هاي بعمره ما سدت هاي شف الدمع عيني علي شف الدمع عين

اشم عطره قلب جلن ما شفت ابوز شاف علي شاف علي فما تعبت ها يا ايه النشمه.

وجهه شلون من عنده ياخذ كل صبح من عنده ياخذ كل صبح ويسولف ويا عيونه ويسولف ويا عيونه من الدار اذكر لو طلع من الدار اذكر لو طلع والفقرة يتلقونه يلاقيهم بملقى إلي يلاقيهم بملقى إلي وحضنة أبوي حضنونه حضنة أبوي حضنونه يا أبويا ابكيش كثر ما بيك اسمع هاي لو شايفة بزينب واصيل يا أبويا ابكيش كثر ما بيك لو شايفة بزينب وصيك عباس بويا الكسر شي جبر قل بجنن ما شفت وزيارة شاف علي يبكي وبكي

0: ومن قال له حدا قلب شيلان ما شفت ابو الزهر من قال له حدا
1: القصيده الخادمكم يا حبيبي

0: بنت
1: حلوة ذوقك حبيبي
0: شيل مجريح قلبي بعد شيل مجريح قلبي بعد شيل مجريح قلبي بعد والدوا بايد دفنت فارقت معشوق العريش ولت نحفظ سالفت ولت نحفظ سالفت شيل مجريح قلبي بعد والدوا بايد دفنت فارقت معشوق العريش ولت نحفظ سالفت
2: ولت نحفظ سالفت
0: اللبطين قلبي حزن
3: اللبطين قلبي حزن

تعرف ما أنا أنت وباشر الخوة تموت ويا سيفك إذا عافت يمنا باشر الخوة تموت ويا سيفك إذا عافت يمنا أنا العبورتة مكسرة بصدرة كل بجلن ما شفت بوزة شاف علي بجي وبجويا ولي

0: يلبتي لين ما شفت ابو الزهره من قل حدا.
1: قصيده لخادمك في دول عيونك حبيبي.
0: عباس بويا بفرقتك، عباس بويا بفرقتك، يا لك ملك احكيها، يا لك ملك.

يمنع واهل الريدة يحفرون جواي وظل والدك ما عنده خب ظهره ظل والدك ما عنده خب ظهره دلب جلن ما شفت ابو شاف علي شاف علي ابشي وبشي ويا عيد مرتاح مرتاح بالمجلس عيد موفقين بحق الحسين.

ابوك الاك ما شاء الله. هلا هلا فخر فخر الله يرعاكم.